0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سور الزمر وغافر وفصلت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الرعد.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حق

0: ضمن به سعادتك وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب، فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نفعل، وخير ما نعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتنور قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي أعمالنا، فتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المعارج وحتى سورة الجن.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المعارج وحتى سورة الجن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الأنفال والتوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الأنفال والتوبة.
1: صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام الثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه مكره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام. تبوك 91.6، 91.6، شرما 90.2، 90.2، حقل 94.7، 94.7، ضباء 92.6، 92.6، شواك 90.6، 90.6، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز
0: في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الكهف وهي مكية. جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. بسم

تبارك وتعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وجعله الله عز وجل هادياً إلى صراطه المستقيم، واضحاً بيناً جلياً، نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين، ولم يجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلاً، بل جعله معتدلاً مستقيماً، فهو ينذر من خالفه وكذبه بأساً شديداً، عقوبةً عاجلةً في الدنيا وآجلةً في الآخرة، من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد، ويبشر المؤمنين الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح بأن لهم مثوبة عند الله جميلة.

ثم أخبر الله عز وجل أن ثوابهم عنده الجنة، وأنهم خالدون فيها دائماً أبداً، فلا زوال لها ولا انقضاء. وينذر المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولداً.

0: كذبا.
1: يخبر الله عز وجل أن مشركي العرب حين قالوا نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، قال الله رادًا عليهم: ما لهم بهذا القول الذي افتروه من علم ولا لأسلافهم. ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وفي هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، فليس لها مستند ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال عز وجل: إن يقولون إلا كذبا.
2: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
1: يقول الله تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه: فلعلك يا محمد مهلك نفسك بحزنك عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه.

0: ثم أخبر الله تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مزينة بزينة زائلة، وجعلها دار اختبار لا دار قرار. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
1: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
0: ثم أخبر الله تعالى بزوالها وفنائها وانقضائها،

المدينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها فانياً وبائداً، ثم المرجع إلى الله. فلا تأس يا محمد، ولا يحزنك ما تسمع وترى.

0: تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم يأتي تفصيلها وبسطها بعد ذلك. فقال الله عز وجل: أم حسبت يا محمد أن أمر أصحاب الكهف والرقيم عجيب في قدرتنا وسلطاننا؟ فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى هي أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم. والرقيم لوح مكتوب فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم، ثم وضع على باب الغار الذي لجأوا إليه.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة ياسين.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
1: بك أصبحنا،
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الأربعاء 9 من شهر الله المحرم من عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. وهذه رق التحايا من فريق العمل في الاشراف العام فيحان ابن محمد السبيعي، في رئاسه التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الاعداد والتقديم اخي عبد الرزاق بن عبد الله العلوي، محدثكم سبيت ابراهيم السبيعي.
6: من اداره المحتوى عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن بن علي المحزري، وفي الاخراج ناصر بن محمد ال سالم.
1: اللهم بك اصبحنا،
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
10: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
9: ويقول:
10: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: اللهم اجعلنا وإياكم من المكثرين من الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكر الله جل وعلا ففيها السعادة من الله جل وعلا. وأحدهم يقول: كنت أعيش بلاء عظيما، يقول: جاءني ألم في بطني جعلني لا أرقد في الليل من شدة الألم، ثم بتحول بعد ذلك إلى البكاء من شدة الألم، وتعرف الرجل لا يبكي إلا من أمر جلل وخطب عظيم. يقول سبحان الله العظيم: شدة الإرهاق، يقول: نمت في الليل تقريبا غفيت كذا على الكرسي دقيقة ونصف، وجاني يعني ولد قد لبس لباسا أبيضا ودعاه للصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فيقول: أخذت خاتم الاستغفار كما يقولون، وبدأت تقريبا وصلت إلى 1200 صلاة وسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فيقول سبحان الله العظيم: اختفى الألم. يقول: أنا شكيت، قلت يمكن بالوضعية هذه يختفي. يقول: بديت أمشي وأدور، ويقول: الحمد لله اختفى. يقول: كني قد نشدت من عقال. فالحمد لله، دائما الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أولا هو استجابة لأمر الله جل وعلا حينما قال يعني: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالاكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقوم به طلبا لرضا الله عز وجل أولا، ثم يأتي بعد ذلك الفرج منه سبحانه وبحمده.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفعلا ما أحوجنا دائما في كل حياتنا إلى أن نكون نلوذ دائما بالله جل وعلا وبذكره سبحانه وتعالى وبالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مثل ما قلنا يعني هو الحصن الحصين، وخاصة يعني ننبه لموضوع الرقية. يعني بعض الناس دائما حينما يصاب بعض الآلام ولا بعض الأمراض ولا يعني ربما تكون الرقية آخر شيء، لكن لا، أن تجعلها أول شيء. بعض الناس يذهب المستشفى وجرب الأدوية وجرب العلاج ما نفع، عود يرقي نفسه ويرقي عياله. لا، أنت تبدأ بالرقية، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، وكان عليه الصلاة والسلام يرقي من حوله إذا اشتكى ألما أو اشتكى مرضا. وهي عبارة عن يعني لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وفرار إليه، وبعد ذلك ما في مانع أنك يعني تبحث عن الأطباء ولا على الأدوية ولا على المستشفيات، ولا أهم شيء أنك يعني تكون متكلا ومعتمدا على الله سبحانه وتعالى وتبدأ بالرقية. وهي أمرها سهل، يعني الرقية ليست لأناس دون ناس ولا ناس خاصين ولا لا، بد كل واحد طعمك يقرأ سورة الفاتحة مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما أدراك أنها رقية، والآية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص وبعض الآيات التي فيها آيات التوحيد يعني جربت. فأمرها سهل، لكن تحتاج إلى أن الإنسان دائما يلوذ بها ويخلص الله سبحانه وتعالى فيها، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأن الشفاء بيده سبحانه وتعالى.
2: نعم، اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. حلقتنا أبو إبراهيم في هذا الصباح الجميل منطلقة من قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا تجد في هذه الدنيا شخص لا يعاني من هذه الشدائد والمصائب في هذه الدنيا. والشاعر يقول: والمرء رهن مصائب ما تنقضي، حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. يعني ما سمعنا والله برجل أو إنسان ذكر أو أنثى في هذه الحياة خالي من هذه المصائب. حتى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون هم أشد الناس بلاء مقارنة ببقية الخلائق. ويقول أحد السلف: لولا مصائب الدنيا مع الاحتساب لوردنا القيامة مفاليس. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فاليوم حديثنا يعني حول هذا الموضوع، وأيضا نتذكر قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونعرف أيضا أن القرآن الكريم قد أورد قصة والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما فقد يوسف وفقد أيضا أخاه الآخر، فسبحان الله العظيم يعني ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تخيل عن السواد اللي في عينه تحول إلى بياض من شدة الحزن والألم النفسي والجسدي، ومع ذلك ماذا يقول في تلك الآية الكريمة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظر يعني إلى شدة التعلق بالله عز وجل، شاب به كل شيء إلا قلبه سبحان الله العظيم، إلا قلبه فقد اتقد وأصبح شابا متطلعا لفرج الله عز وجل، واثقا منه سبحانه وبحمده. وهكذا هو المؤمن حتى مع اشتداد البلايا يعرف أنه يأوي إلى ركن شديد، يتوجه إلى خالقه ومولاه. بل أن البعض تهب نسائم رحمة الله عز وجل عليه في يعني أتون البلاء، يعني ربما إذا كان في وقت الرخاء ما يكون هناك صدق لجأ وأيضا سجود لله سبحانه وبحمده في مثل ما هو في وقت البلاء. فيعني دائما الإنسان لا يجزع ولا يشكو ولا يتألم، إنما يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ونعرف هذه الآية الكريمة العظيمة أبو إبراهيم، إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو توقفنا أيضا مع معناها فمعناها عظيم، حيث أن الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يعطى الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه. فهنيئا لأهل المصائب الصابرين المحتسبينها عند الله جل وعلا. ونتذكر أيضا غمسة فقط في الجنة تنسي كل آلام الدنيا.
3: الله أكبر. أيوة والله صحيح. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام، الوقاية من الصدمات، يعني مواكبة ليوم أو يوم التوعية باضطراب ما بعد الصدمة الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو، يعني هو بيكون السبت القادم. ولا شك مثل ما قال أبو عبد الله، الإنسان معرض دائما للصدمات في الدنيا، صدمات أحيانا، صدمة فقد ولا صدمة خسارة مال ولا صدمة مرض ولا أي صدمة من الصدمات، وهذه سبحان الله لها أثرها الكبير في نفس الإنسان، يعني تجعل له يكون لها أثر ويكون لها بقاء، ممكن يمتد فترة طويلة وربما يمتد كثيرا إذا لم يعني يوفق الإنسان لعلاج هذه الصدمة بالشكل الطيب. وأوله بالرضا دائما بما يكتب الله سبحانه وتعالى والقدر، ويكون هيئا نفسه دائما لأنه راض بكل ما يكتبه الله جل وعلا، وأنه مطمئن لكل ما يقدره الله عليه. هذا أوله. لكن لا شك أن هناك أيضا يعني أساليب طبية وأساليب يعني صحية تقي من الصدمات، لأن الصدمات واقع واقع، ما يعني لن يستمر الإنسان في الدنيا مثل ما قال زميلي عبد الرزاق يعني بدون صدمة، لا بد أن يصدم إما بفقد وإما بمرض وإما بخسارة مال ولا بأي شيء. فكيف يعني يكون عنده وقاية من هذه الصدمات، وما أيضا كيف يعالج هذه الصدمات؟ هذا هو تقريبا موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله.
2: إذن موضوعنا في هذه الحلقة الوقاية من الصدمات، وهو يتواكب مع يوم التوعية باضطراب ما بعد الصدمة، والذي يوافق يوم السبت 27 من شهر يونيو. لعلنا أبو إبراهيم طلنا قليل ونستعرض أبرز فقرات برنامجنا في هذا الصباح الجميل كالمعتاد. مستمعينا الكرام، عند السادسة وتقريبا 44 دقيقة هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وخماسيات قبل السابعة بقليل مع الزميل ياسر الشيباني، وعنوان الحلقة وأنا أقول بالحق ولو كان مرة. وقبل الجولة الصحفية حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان، حلول التنويع في العادات الغذائية.
3: الساعة 7 حكم كالمعتاد سيكون معنا إن شاء الله الزميل نايف الحربي في جولته الصحفية، ثم 7:30 سيكون معنا ضيف حلقتنا وهو الدكتور عبد الملك نصيان استشاري طب الأسرة، ونتحدث معه عن موضوع حلقتنا لماذا تتفاوت درجات تأثر الناس بالأحداث الصعبة، وش المقصود باضطراب ما بعد الصدمة، وش الفرق بين الحزن الطبيعي وأثار الصدمة النفسية، كيف نتعامل مع الأخبار والمشاهد المؤلمة، كيف نتعامل مع المصاب باضطراب ما بعد الصدمة، ما دور الأسرة والأصدقاء في مرحلة التعافي، ما العادات التي تساعد على استعادة التوازن النفسي، متى يحتاج الإنسان إلى مساعدة مختص. كل هذه المحاور إن شاء الله نناقشها ضيفنا وأكثر مشيئة الله الساعة 7:30.
2: عند 57 دقيقة إن شاء الله سيكون معنا تغطية جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة، وعند 8 تماما موجز بأهم وآخر الأنباء.
3: أيضا الساعة 8:05 إن شاء الله هناك تغطية أخرى، وهو عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة. سيكون معنا الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، نتحدث معه إن شاء الله عن هذه الاستضافة المباركة.
2: إذن هذه أبرز فقراتنا في هذا الأسبوع الجميل مستمعينا الكرام، التي تتخللها أيضا تلاوات طيبة مباركة محبرة لأصحاب الفضيلة، فحياكم الله جميعا مستمعينا الكرام. مذكر بسؤال حلقة اليوم كذلك، ما أكثر شيء يساعدك على تجاوز المواقف الصعبة؟ الله يحييكم جميعا مستمعينا الكرام عبر منصة إكس حساب برنامج اللهم بك أصبحنا، أو من خلال هاتف البرنامج برنامج 011-405-2999، فحياكم الله جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدايات آيات.
2: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال ابن القيم رحمه الله: لا ينبغي للعبد أن يحمله بغضه لأعدائه ومن يجفوه أن يحيف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا لي يا زميل أحمد الشدي على هذه التأملات، حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. وأيضا نذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول الوقاية من الصدمات، وأيضا كيف يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الصدمات التي يعيشها في حياته، خصوصا وأن مصير العبد ومرجعه إلى الله، لا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره يوما ما ويأتي ربه فردا كما خلقه أول مرة. فيعني جميل الإنسان دائما أن يعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها دنيا زائلة فانية، هناك جسد وروح، الجسد سيفنى عاجلا أم آجلا، لكن الروح التي ستبقى، فجميل الإنسان أن يعود نفسه على الصبر على الكروب والهموم والأحزان. ونتذكر أيضا حديث الرسول هدى صلى الله عليه وسلم الذي روته أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، حينما قال رسول هدى صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله علي فقلتها: فما الخلف؟ قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر سبحان الله العظيم، يعني لما تأمل بهذا الحديث هذه المصيبة وما هو الخلف الذي أعقب هذه المصيبة، فالحمد لله على قضاء الله وقدره.
4: الحمد لله. بندر هوساوي أبو سيد يقول: السلام عليكم. لقد خلقنا ولقد خلق الإنسان في كبد، أي في مشقة وتعب ومعاناة ومكابدة. إن حياة الإنسان في الدنيا قائمة على مواجهة التحديات والابتلاءات، إن التعب والابتلاء جزء من طبيعة الحياة الدنيا، وأن الصبر والعمل من سنن العيش. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. شكرا لك يا بندر الهوساوي.
3: ويعني زي ما تفضلت أبو إبراهيم، حما تقول أنت فقد مال البعض، ربما بالفعل يعني مثلا يكون لديه مجالان معينان، مثلا النفر في الاستثمار دخل مجال وترك المجال الآخر، يمكن المجال اللي دخله صار فيه خسارة فادحة، والمجال اللي تركه صار مثلا فيه ربح لمن دخل به. فالإنسان لا يجزع من ذلك، يعني الله عز وجل قالها في القرآن الكريم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمباشرة خلاص يسلم بأمر الله ويعرف أنه ما حصل له هو الخير له إن شاء الله، فخلاص مباشرة يسلم وأيضا يحتسب الأجر عند الله عز وجل. يعني حين نقرأ هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قف عند والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل هو بحكمته سبحانه وقدرته يعرف ما هو الأصلح لك والأفضل. البعض ربما الفقر يكون أفضل له، البعض الغنى أفضل له، وهكذا الله عز وجل يقسم هذه الأمور بين العباد
4: سبحانه وتعالى. رقية مكاوي تقول: الحمد لله أنا أستخدم الرقية الشرعية عند الشعور بأي عارض صحي، وأقرأ أذكار أكثر من قولي أحي قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي أمري كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. الحمد لله أستفيد من هذه الرقية في تخفيف الآلام قبل الرجوع للطبيب. الله يعطيك العافية ويمدك بالعافية يا رقية مكاوي من مكة المكرمة.
3: نعم. وأيضا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: وهو أعلم. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني شوف البشارة العظيمة من الله عز وجل لمن فقد أحد أبنائه، والذي ذكرها: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: خماسيات،
2: خماسيات.
1: أوصاني حبي صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم. مع ياسر الشيباني.
5: وأن أقول بالحق وإن كان مرا. تدعو هذه الوصية النبوية إلى الشجاعة وقول الحق بالطريقة الصحيحة مهما كانت العواقب والصعاب. فالشجاعة من صفات المؤمن القوي، وتنبهنا هذه الوصية إلى أمانة الكلمة، الصفة التي يجب أن يتحلى بها كل مؤمن. تتطلب قول الحق وعدم الكذب، وهي أساس بناء المجتمعات الصالحة. ينال من يتحلى بالأمانة ويلتزم قول الحق ثمارا كثيرة، أهمها السمعة الطيبة بين الناس، والشعور بالثقة والقوة والشجاعة في قول الحق والتمسك به حتى في أصعب الظروف. وهكذا تختصر وصية نبوية قصيرة مبادئ سامية. ديننا الحنيف دين العدل والحق، قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذه الآية تأمر بالعدل في القول والعمل حتى لو كان الأمر يتعلق بأقرب الناس إلينا. يتطلب قول الحق شجاعة وقوة داخلية وإيمانا وثقة بالله. قول الحق قد يكون مرا في كثير من الأحيان، ولكن ثماره حلوة في النهاية. فالشخص الذي يتمسك بقول الحق يتأنق بنزاهته وصدقه، ويكسب احترام الناس وثقتهم. قد تكون الحقيقة مرة وقاسية، لأنها قد تكون لعلاج خطأ معين ارتكبه مثلا قريب لنا أو أحد زملائنا أو مدرائنا. الإسلام يحثنا على قول الحق والتمسك به والتناصح بالتي هي أحسن، فبالحكمة والموعظة الحسنة تلين القلوب وتنصاع للحق. وأن أقول بالحق وإن كان مرا، دعوة نبوية للثبات على المبدأ والشجاعة في مواجهة التحديات والتمسك بالصدق والعدل والتناصح مهما كانت الظروف.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شكرا لزميل ياسر الشيباني الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة، فقرة خماسيات.
3: حياكم الله سبحان حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيضا مستمعينا الكرام، كما قلنا الحمد لله، يعني دائما الإنسان بعد الشدة يجد الفرج من الله جل وعلا. وأيضا يتذكر كل من رزئ بمصيبة، يتذكر مصيبتنا ومصيبة هذه الأمة بموته صلى الله عليه وسلم، فتهون كل المصائب. يعني موته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، بموته كذلك انقطعت النبوات. فحقيقة يعني الإنسان دائما يتذكر مصيبة برسوله صلى الله عليه وسلم، تهون عليه كل المصائب والخطوب. يعني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب.
4: يمكن يعني هو دائما الصدمات، لما يأتي الإنسان خبر مثلا خبر مؤلم، فيكون لهذه الصدمة يعني بقاء في قلبه. من الأمور اللي وردت الشرعية في تخفيف هذه الصدمات اللي كانت تفعله عائشة رضي الله عنها،
3: ماذا تفعل؟
4: كانت إذا اجتمع عندها ناس في عزاء، يعني في حالة وفاة وكذا، تجيب لهم تلبينة. تلبينة اللي ظاهر هي شعير مع أظن لبن وكذا، لها يعني طريقة موجودة اللي بيبحث عنها. لكنها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه التلبينة إنها تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن، لها أثر. يعني هي طبعا، واللي إحنا يمكن ذا الأيام نستخدمها، أكثر ناس يستخدموا العصفر.
3: الله،
4: وهو فعلا يعني ما أدري عن الطبية، لكنه من حيث التجربة له أثر كبير جدا في تهدئة النفس. ويعني وهذا طبعا من التداوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداوي عباد الله وتداوي بحرام. صح أن الإنسان المفروض أنه يكون دائما أصلا متحصن بذكر الله وبالإيمان وبالرضا بما يكتب الله سبحانه وتعالى ويقدره، لكن أيضا يتخذ هذه الأسباب الأخرى، الأسباب الطبية، الأسباب العلاجية والدوائية، مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن هذه التلبينة إنها تجم الفؤاد وتذهب ببعض الحزن. ولا الصدمة هذه يعني لها أحيانا ربما بعض الناس تستمر معه يعني سنوات طويلة، خاصة إذا كان فقدا لحبيب.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
7: حياة صحية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الحصول على الصحة صعب ويتطلب مكملات وأدوية وخلطات وأعشاب؟ الجواب لا، الحصول على الصحة بسيط جدا. ابدأ الآن، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا تقول غدا أو بعد الأسبوع القادم أو الشهر القادم سأبدأ برنامج صحي في التغذية واللياقة، بل ابدأ الآن. أيضا ابدأ بالتدرج، إذا لم يكن أنت أو زوجتك أو أطفالك يتناولون الفواكه، جربوا أن تتناولوا حبة فواكه في اليوم أو السلطة، نوعية بسيطة من السلطة في اليوم. إذا لم تعمل أي لياقة بدنية، جرب أن تمشي 10 دقائق أو ربع ساعة في اليوم. أيضا لا ننسى التمارين اللياقية المناسبة، وإذا كان هناك إشكاليات جسدية، احتكاك في الركب أو مشاكل في الجهاز العظمي أو في الظهر، يجب مراجعة أطباء العظام وأيضا مراجعة المختصين في العلاج التأهيلي والطبيعي لأداء التمارين بالشكل السليم. النقطة الثالثة، نوع غذائك المتوازن، تناول من نعم الله من الخضروات والفواكه. ونحن نستغرب لماذا بعض الخضروات أصفر والأحمر والأخضر ونفس الشيء الفواكه، هل هي عبث هذه الألوان؟ لا، هذه تعكس يعني احتوائها لكثير من العناصر الغذائية. فكلما نوعت من غذائك من خضار وفواكه وحبوب بكل أنواعها، كلما حصلت على العناصر الغذائية المناسبة. النقطة الرابعة، حافظ على شرب الماء، ودائما سأركز على هذه النقطة، لأن كثير من المشاكل الصحية تبدأ من قلة الماء، بالذات عند كبار السن الذين لا يشعرون بالعطش. فإذا أردت تقدير والديك وكبار السن فقدم لهما الماء. النقطة الخامسة، لا تكثر كميات الطعام، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، من طبقها يبشر بالخير والصحة والسلامة. النقطة السادسة، احرص على تناول الأغذية الطازجة كالخضار والفواكه والحبوب الكاملة بقدر الإمكان، وأن تكون شيء أساسي على سفرتك، وتدريب أبنائك وبناتك على تناول الخضار والفواكه. للأسف السكريات والحلويات أفسدت ذائقة أبنائنا من تناول الخضار والفواكه، ولذلك لا يحبونها. لماذا؟ لأنهم تعودوا على الأغذية الحالية سواء الحلويات أو السكريات، فلم يتعودوا على تناول الفاكهة. فلا يجب أن نفسد ذائقة أبنائنا بالحلويات. أيضا الأغذية المضادة الأكسدة سواء الخضار الطازجة، الأسماك، المكسرات، الفواكه المختلفة بالذات الحمراء، هي غنية بما يسمى مضادات الأكسدة ومقاومة للالتهابات والسرطانات. اعمل فحص طبي سنوي أو كل 6 أشهر سواء جسدي أو نفسي، لا تتردد في زيارة الطبيب النفسي للفحص النفسي. اعتني براحتك النفسية واستمتع مع عائلتك وأصدقائك بكل إيجابية ومحبة. أبنائك، أولادك، أبناء وبنين يحتاجون إليك وإلى رفقك وإلى محبتك، يحتاجون إلى الاحتضان، يحتاجون إلى الكلمة الطيبة. ويحتاج أننا نضع نظام فترة المغرب مثلا، أن تكون جلسة أسرية بلا جوال، بلا وسائل اتصال أو تواصل اجتماعي، لأن هذه الوسائل للأسف ساهمت بقوة في تفكيك الأسرة. وسأخصص إحدى الفقرات القادمة بمشيئة الله عن أخطار وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى لكم الصحة والعافية.
9: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
9: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 9200166700. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
6: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية برفقة الزميل نايف الحربي. بفاد، السلام عليكم وبركاته، صبحك الله بالخير.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذ الرزاق، سمعين فريق البرنامج.
4: صباح النور، صباح الله بفاد،
10: حياك الله وبياك، ونسمع منك الجولة.
3: أبشر بموافقة الملك حفظه الله، استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 16 دولة.
4: السعودية تحصد جائزة بنك البيانات 2026.
3: المملكة تتصدر العالم في استخدام الذكاء الاصطناعي بالإنتاج.
4: سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لعلاج الأورام وأورام الدم للأطفال في دمشق.
3: مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة.
4: موهبة تطلق معسكرين خارجيين لمنتخبي الأحياء والكيمياء.
3: المجالس التراثية حافظت على حضورها 300 عام.
4: النقل حجب تطبيقات المتاجر عند شحن منتجاتها مع غير المرخصين.
3: كوب ماء بارد في الصباح ماذا يفعل بجسمك؟
4: لماذا ينجذب البعوض لأشخاص أكثر من غيرهم؟ مختص يكشف السبب.
3: طيب نبدأ على بركة الله. الخبر الأول، موافقة الملك حفظه الله، استضافة 1000 معتمر ومعتمرة.
10: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، صدرت موافقة الاتحاد العربي للشيخين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وتضم الدفعة الأولى 250 معتمرا ومعتمرة من 16 دولة آسيوية ضمن 4 دفعات خلال عام 1448. وأكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ أن هذه المبادرة تجسد عناية القيادة الرشيدة بخدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية.
4: السعودية ما شاء الله تحصد جائزة بنك البيانات.
10: نعم، مثل ما ذكرت أخوي سبيد، فازت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تدايا بجائزة الأمم المتحدة للخدمات أو للخدمة العامة 2026 عن بنك البيانات الوطني ومنصة استشراف، بعد منافسة شاركت فيها أكثر من 700 مبادرة من 62 دولة. ويعد هذا الإنجاز تأكيد لريادة المملكة العربية السعودية في مجال البيانات والذكاء الصناعي، حيث يسهم بنك البيانات الوطني في تعزيز جودة البيانات ومشاركتها بين الجهات فيما تدعم منصة استشراف اتخاذ القرار عبر التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر تسلم الجائزة خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة في جورجيا في 25 يونيو 2026.
3: ما شاء الله، السعودية وصدارتها للعالم في استخدام الذكاء الاصطناعي بالإنتاج.
10: برضو هذه برضو من الأخبار المهمة اليوم، كشف تقرير دولي لعام 2026 أن 38% من المؤسسات والشركات السعودية تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في أعمالها التشغيلية، وهذا جعل المملكة من بين الدول الرائدة عالميا في تبني هذه التقنيات والانتقال من مرحلة التجربة إلى التطبيق الفعلي. وأوضح التقرير أن 95% من قادة تقنية المعلومات في المملكة يرون أن تدفق البيانات يسهم في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، فيما أكد 88% أن تطوير البنية التحتية للبيانات يمثل أولوية استراتيجية. كما أشار إلى أن 66% من المشاركين يرون وجود تحديات تواجه نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي.
4: أيضا أبو فهد، ذكرت مركز تدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين ودبلوم العالي للمحاماة، وأنت منهم الظاهر أبو فهد.
10: نعم، كنت من ضمن الخريجين، وحسب الخبر الأمام برعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، احتفى مركز التدريب العدلي في مدينة الرياض بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة بحضور القائم بعمل نائب وزير العدل الدكتور سلمان بن محمد الفوزان. ويأتي هذا التخريج ضمن جهود المنظومة العدلية في تطوير المهن القانونية وتعزيز التأهيل والتدريب المهني ورفع كفاءة الممارسين القانونيين. وأكد يعني حقيقة تأكيد هنا وتوضيح كذلك من مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور محمد بن ناصر الشلفان أن برامج المركز تستهدف تأهيل الكفاءات القانونية ورفع كفاءة الممارسين القانونيين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على جودة الممارسة القانونية وتعزيز التطور المهني المستمر للمحامين والممارسين القانونيين. حقيقة يمكن الدفعة هذه لا تقل عن 4000 اللي حضرنا طبعا تكريمهم وكذلك حفل تخريجهم، ويمكن سبقهم 4 دفعات.
3: ما شاء الله تبارك الله. إذا ننتظر الطرطة إن شاء الله.
4: اسم قديم ذا.
10: طيب لازم تكون يعني على قولتهم تخلصون الديون عليكم بعدين عاد.
3: أبشر أبشر بيه. خلاص نجيب التورتة في الكشتة.
10: طيب ما تبع لا يلا بنشوفها ان شاء الله بوقتها
3: ان شاء الله. موهبه ابو فهد واطلاقها معسكرين خارجيين منتخبي الاحياء والكيمياء
10: برضو هي ما شاء الله المملكه العربيه السعوديه دائم يعني من خلال موهبه نجد مشاركات قويه سواء داخليه وخارجيه، وهنا اطلقت مؤسسه موهبه معسكرين عمليين خارج المنتخبين منتخبي الإحياء والكيمياء في المجر بمشاركة 19 طالبا وطالبة مرشحين لتمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية لعام 2026. ينفذ المعسكران خلال أو يتم تنفيذ هذا المعسكر في الفترة من 21 إلى 3 يوليو 2026، ويتضمن كل منهما 8 ساعات تدريبية عملية موزعة على 10 جلسات تركز على تنمية المهارات المخبرية وتحليل النتائج العلمية وفق المعايير الدولية. يخوض الطلبة تدريبات متقدمة تحاكي اختبارات الأولمبيادات الدولية بإشراف خبراء ومختصين، يهدف هذا إلى تعزيز مهارتهم التطبيقية ورفع جاهزيتهم للمنافسة العالمية، وهذا ما يجعل ما شاء الله أبنائنا دائما يعني يحصلون على مثل هذه الجوائز الدولية.
4: أبو فهد تقول مجالس التراثية حافظت على حضورها 300 عام.
10: نعم هذا الخبر يعني يقول تمثل المجالس التراثية في محافظة الحائط جنوب منطقة حائل أحد أبرز المكونات الاجتماعية والثقافية، إذ حافظت على حضورها ودورها لأكثر من 3 قرون بوصفها ملتقى للأهالي ومركز التنقل وكذلك والعادات الأصيلة. تنتشر هذه المجالس في عدد من الأحياء القديمة من أبرزها حي قصر الحصان وحي المدارس وحي الشريف التجاري الذي ارتبط بالحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة. من أشهر المجالس التراثية في الحائط مجلس حوطة المحمد وسقيفة العجلان ومجلس البيري ومجلس درع القبلان، وهنا كذلك يتحدثون شاهدة المجالس أعمال ترميمية وتأهيل بمبادرات مجتمعية. تواصل المجالس التراثية دورها بوصفها جزء من الذاكرة ومقصد للزوار والباحثين. طبعا احنا دائما لجينا وشفنا المجالس التراثية القديمة أي. المجلس القديم نو يسمونها القهوة ناس يقولوا لها المجلس لها مسميات المسميات اللي نشوفها والروشن
3: والقهوة
10: نعم والمجبب وغيرها يستمعون فيها يتقهون فيها، لكن الآن إذا زرناها وشفنا كيف يعني اعتنوا فيها كيف أنه تلقى برضه حتى مرتفعة يعني عشان الدخان النار ما يزعج اللي جالسين، شفت كيف عندهم ذكاء يعرفون الدخان كل ما ترتفع يعني الغرفة كل ما الدخان يطلع للأعلى صحيح. في السماء وفوق شاهدها مثلا عشان يجتمع تشيل الدخان وتدخل الإضاءة وغيرها من مميزات الحقيقة اللي نسميها المجالس التراثية.
3: طيب النقل وحجب تطبيقات المتاجر عند شحن منتجاتها مع غير المرخصين،
10: هذه مثل ما ذكر الخبر عقوبات تشمل الحجب والحجز والإبعاد. حذرت الهيئة العامة للنقل من تقديم خدمات التوصيل عبر آليات توجيه يدوية أو وسائل نقل غير مرخصة، مؤكدة أن المخالفين يواجهون عقوبات تشمل حجب التطبيقات وحجز المركبات وإبعاد السائقين. أوضحت الهيئة أنها رصدت عدد من المتاجر الإلكترونية والمطاعم ومتاجر التجزئة والسوبر ماركت تقدم خدمات التوصيل دون الحصول على الترخيص أو الترخيص اللازمة والالتزام بالأنظمة المنظمة لأنشطة النقل والبريد. أكدت الهيئة أن الشركات التي تبيع منتجاتها عبر منصات إلكترونية وتقوم بتوصيلها بمركبات أو عبر طرف ثالث ملزمة بالحصول على الترخيص النظامية أو التعاقد مع شركات نقل مرخصة. وأنا شفتها كم مرة لما تطلبك مثلا شيء تلقى السيارة اللي برا جارية مهترية شخص ما حتى يمكن ما يحافظ على هالسلعة وعلى هالمشترى، لازم مواد غذائية لازم تكون ثلاجات لازم تكون يعني لها حقيقة تنظيمات مهمة.
4: طيب فهد، البعوض أحيانا يتسلط على ناس وناس ما يبيهم، وش الفرق؟
10: يقول يحب الزين، مثل النار اللي شبيته قالوا الدخان ده قالوا يحب الزين. لكن خلينا ناخذ هذا طبعا الخبر ما شاء الله فيه جانب، يعني دراسة أكد علماء أن البعوض ينجذب بالفعل إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، على أن هذا الانجذاب يختلف من شخص لآخر ووقت لآخر وفق عوامل متعددة. يعتمد البعوض في اختيار أهدافه على مجموعة من الإشارات الحسية أبرزها رائحة الجسم ودرجة الحرارة المنبعثة منه، إضافة إلى غاز الثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية التنفس. أوضح الباحثون أن إناث البعوض فقط هي التي تلدغ الإنسان، حيث تستخدم مستقبلات حسية دقيقة لرصد الإشارات الصادرة من الجسم وتحديد الأشخاص الأكثر جاذبية لها. أشار العلماء أن بعض البعوض أو أن البعض أن العلماء أشار العلماء إلى أن البعوض ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه الإنسان من الزفير، ويعد من الغازات أو الغاز أول. كذلك أشاروا إلى تحفيز البعوض على البحث عن فريسته. وأخيرا قال يواصل الباحثون دراسة التركيبة الكيميائية والبيولوجية التي تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإضغاث البعوض، بهدف تطوير وسائل أكثر دفاعية الوقاية من الأمراض التي ينقلها. فعلا البعوض فعلا طاي متعة صغيرين، ما أدري ليش.
3: أي صحيح، دائما
10: الطفل
3: أذكر مرة سافرنا مع أبو إبراهيم وما شاء الله شوف البعوض حوله شكل دمه حلو ما شاء الله.
4: لا أنا بشكل
10: لا ولا، وعلى فكرة أنا ما أدري كيف يعرف إن هالعرج أو هال لها الشريان أو هل مجرى الدم موجود بالمكان الفلاني. يعني قد يكون حاذق أكثر من بعض اللي أحيانا وانت تروح تسحب التحليل يقعد له ربع ساعة يدور عندك والله وين العرق عشان يسحب الدم منك
3: مباشرة.
10: البعوضة بثواني
4: يعرفها بالفطرة،
10: جوره بلازم.
4: صحيح. أقول يعرفها بفطرته، هذا رزقه.
3: صحيح. أبو فهد شربت ماء بارد اليوم؟
10: يوميا أنا أشرب، طبعا اليوم صيام لكن بالغالب أنا دائما أشرب ماء دافئ. وهذا ما يعني أكده التقرير، يقول لك يساعد شرب الماء البارد فور الاستيقاظ على تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم، ما يحد من الشعور بالتعب والصداع وضعف التركيز، ويمنح الجسم إحساس بالانتعاش والحيوية، ينشط الجهاز الهضمي، يرفع الطاقة والتركيز، يدعم عملية التمثيل الغذائي، عادة صحية يومية. وبالفعل اللي يركز عليها بيشوف خير إن شاء الله.
3: صحيح. وكانوا يثنون على الماء الفاتر ما هو بالبارد اللي يكون يعني درجة حرارة.
10: أنا الخبر يقول لك البارد، لكن في ناس ترى يحب الماء البارد وفي ناس يحب الماء الفاتر. أنا أحب الماء الدافئ.
3: إيه ممتاز.
10: كل ما يكون دافئ أشرب الموية الصباح خلاص هذا يريحك وما ودنا حقيقة عاد نأخذ أكثر من وقتنا. لكن إن شاء الله نشوفكم في الغد.
3: تشربوا ماء دافئا وصوتك دافئ ما شاء الله في هالأخبار الجميلة أبو فهد. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك.
10: شكرا لكم ونلتقيكم في الغد.
4: في إن شاء الله استودعك.
10: مع السلامة.
6: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
11: هدى للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ راشد الحليبة، جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر أيضا بموضوعنا في هذه الأسبوع الجميلة حول الوقاية من الصدمات، وما أجمل حقيقة كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقف أيضا أبو إبراهيم مع الحديث الجميل الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت: يا نبي الله أدعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة. قال: دفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. يعني ما شاء الله الحديث واضح، بس يمكن بعض المستمعين الكرام بيسأل: لقد احتضرت، أي احتفظت وامتنعت بحضار شديد من النار، وهو السياج الذي يجعل على حدود البساتين والمزارع من أغصان الشجر وقضبانه ونحو ذلك لوقايته من دخول المواشي وغيرها. أي أن أولادك هؤلاء الذين ماتوا صاروا سياجا قويا يمنعونك من دخول النار. وبالفترة الماضية تابعنا أبو إبراهيم من العيد الفطر إلى الآن يمكن ثلاث حوادث. رجل يمكن أظن اسمه المقاطي العتيبي، نسأل الله يعني أن يغفر لزوجته وأبنائه، يمكن ذهب أغلب أبنائه وبناته وزوجته بسبب حريق. أحدهم توفي قبل 10 أيام، وأيضا شخص اسمه أظن الكليبي فقد أظن 3 من أولاده وبناته في حريق، وأظن في حريق شاحن جواله وكذا. وواحد أيضا اسمه النجمي في جازان أيضا فقد 3 أو 4 من أولاده. فنقول يعني نعطيهم ونسوق لهم هذه البشارة ممن؟ من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الخطب جلل والمصيبة عظيمة، لكن أبو إبراهيم إذا عرفت أن الدنيا هذه فانية ووقتها لا يساوي شيء مقارنة بالحياة الأبدية السرمدية، وأن أولادك إن شاء الله هؤلاء الذين فقدتهم كذلك زوجتك سيسبقونك بحول الله عز وجل إلى هذا النعيم المقيم، مباشرة تهدأ نفسك وأيضا تركن إلى رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه. فيعني سبحان الله العظيم، يعني أنا أقول الكافر إذا فقد أحد أقاربه يحزن ولن يعني يلتقي به إطلاقا إذا مات على الكفر، بينما المسلم لا، الحمد لله، يعني فقدت والد والدة، فقدت ابن أو بنت أو حبيب أو صديق، الحمد لله ستجده، لا وما أنت مواجده يعني بحالة عادية في الدنيا، لا ستجده في أبهى وأجمل الحلل، تتقلب أنت وياه في هذا النعيم العظيم. فأنا أقول هنيئا لمن صبر واحتسب الأجر من الله جل وعلا.
3: أي والله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الأفراط يعني الذين موتهم صغار، قال إنهم دعاميص الجنة. قالوا ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدهم يلقى أباه يوم القيامة فيأخذ بصنفة ثوبه فيجره فلا يتركه حتى يدخله الله إياه الجنة. الله. يدخل هو ويولده ويبوه وامه يدخلوا الجنة، يعني ما خلاص ما يرضى هذا الصغير حتى هذا الأمر. الأمر الثاني حتى هذا الذي فقد، طبعا ثم قلت الأمر جلل لكنه أمر صار قدر الحمد لله. فأنا متأكد يقينا أنه لو اطلع على أحوالهم الآن الذين ماتوا وهم أهل صلاح إن شاء الله، ولو كانوا صغارا فسيرضى ويطمئن لو شافهم الآن وهم ما هم فيه، يعني إذا كانوا صغارا وهم أولاد المسلمين فبيجمع المسلمين أنهم من أهل الجنة، وفي كفالة إبراهيم جالسين مع إبراهيم عليه السلام الآن في نعيم وفي سعة صدر وفي إن شاء الله يعني ويرجى لهم ذلك، وإن كانوا إن شاء الله أيضا صالحين وهم كبار أيضا إن شاء الله يرجى لهم خير إذا كان مسلم موحدا. فإنه يعني هو كما هو معروف أن الإنسان إذا جاءه ملك الموت يعني في اللحظة هذه التي خلاص استقبل فيها الآخرة، لو قيل له تعود للدنيا ولك الدنيا كلها لا ما بغى الدنيا ولا يبي الله لو كانت له الدنيا كاملة. فنسأل الله يرحم هؤلاء الموتى ويغفر لهم وأن يرزق

0: هؤلاء الصبر والثبات واليقين. نقوم من أسباب الوقاية أيضا من الصدمات مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني كثرة التسبيح والتهليل والتحميد الآن وأنت في رخاء هذا من أسباب الوقاية حينما يصاب الإنسان بشدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن يونس: ولولا أنه كان من المسبحين
1: الله
0: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال العلماء أنه كان من المسبحين مو بس في يومها في بطنه في بطن الحوت، لا حتى قبل كان عليه السلام اللي هو يونس من متى كان يسبح الله ويذكر الله كثيرا، فتسبيحه الذي قبل أن يصاب بهذه المصيبة ويلقى في بطن الحوت كان سببا في أن أنقذه الله من هذا الهم وأن يغفر الله سبحانه وتعالى، مع تسبيحه وهو في بطن الحوت بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا من أسباب الوقاية من الحقيقة الصدمات أن تتعرف على الله، دائما خليك حول الله سبحانه وتعالى مطيعا له مجتنبا معاصيه قريبا منه كثيرا لذكره، يعني تفعل ما يريده منك وتجتنب ما ينهاك عنه وأبشر بالخير، حتى وإن جاء الإنسان مصيبة ولا شيء سيتبعها اللطف والرحمة وشيء طبعا أنت لا تتصوره
1: الله.
0: والله يعني نقول هل يعني الآن تشوف أحيانا بعض الناس أصيبوا مصيبة تجد الناس سبحان الله في كذا نوع من
1: السكينة
0: والهدوء، منين هذه؟ أنت الآن وأنت بس تشاهد تحس أنك تقطع وأنت مالك شغل في الموضوع، فلكنه هذه لطف يعني شيء من الله سبحانه وتعالى لا تراه الأعين.
1: صحيح.
0: فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا
1: يا رب. وأيضا أبو إبراهيم من الأشياء التي تقي بإذن الله عز وجل من الصدمات تقوية شبكة الدعم الاجتماعي، بحيث يكون لك ما شاء الله أصدقاء وأحبة وعائلة. بعضهم يقول أنا إذا ضاق صدري ما أقعد في الغرفة، أقعد أناظر السقف كما يقولون. كما تفضلت اللجوء إلى الله عز وجل والحرص على العبادات وطاعته والصدقة والدعاء، ويقول وروح حضر مجالس إذا شفت الناس المجتمعين جلس معهم، إذا الشباب طلعوا الاستراحة أطلع معهم، يقول سبحان الله العظيم أسلو طوال فترة بقائي معهم. ثم عاد إذا عودت البيت يعني يصير يأتي بعض الهواجس وكذا،
0: يعني يخف
1: كثيرا، يقول بعض مرة أنسى الموضوع كاملا. فتقوية شبكة الدعم الاجتماعي هذه ترى مهمة جدا، يكون عندك عائلة وأصدقاء، وأيضا تقلل احتمالية العزلة، وأيضا يزيد من الشعور بالسلوى والأمان. وأيضا الرعاية الذاتية يعني ممارسة الأنشطة البدنية وتمارين التنفس العميق ترى تساعد بإذن الله عز وجل في خفض مستويات هرمون التوتر. مثلا ضايق صدرك لا قدر الله أصبت فقد حبيب أو ولد، اطلع إلى الحديقة تلقى ناس ما شاء الله يمشون، امش معهم ترى والله المشي معهم وذكر الله عز وجل ترى يعني من المواقع والأماكن التي يتيسر بإذن الله عز وجل فيها ذكر الله عز وجل هو المشي. سبحان الله، يعني تتفرغ كثيرا لذكر الله عز وجل، واترك الجوال ضعه يعني في مخباه كما يقولون واذكر الله عز وجل. وأيضا ما يمنع البعض ربما يكون وقع المصيبة عليه عظيم جدا، زي ما قلنا واحد مثلا لا قدر الله، يعني أعرف شخص الله يصبحه بالخير ذهب أولاده لحضور زواج مع زوجته وأيضا خال الأولاد اللي هو أخو الزوجة، يقول سبحان راحوا يحضرون عرس في هو في شرق الرياض، راحوا للشفا ما رجعوا
0: كلهم
1: صار لهم حادث وتوفيت الزوجة والأولاد جميعا.
0: الله
1: فيقول والله أخذت أغراضي ورحت البيت الوالدة وسكنت معها.
0: الله.
1: يعني فنقول يعني بعض الناس قد يعني يفقد شيء معين كذا، أنت إذا نظرت مثل هالمصائب تهون كثيرا مصيبتك، لكن أبشرك والله أنه صابر ومحتسب ويعني يرجو الخير من الله عز وجل ويرجو أن يلقاهم إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة، حيث عاد السعادة الأبدية السرمدية والتلذذ بالنعيم المقيم
0: إن شاء الله. يمكن أنا أذكر أيضا شخص يعني مات ثلاثة من قاربه في أوقات متقاربة، يعني صارت صدمات كذا، مات الأول سلى ثم مات الثاني سلى ثم مات الثالث. فهنا يقول أنا شعرت باكتئاب شديد
1: الله.
0: بأثر الصدمات.
1: صحيح.
0: فرحت لطبيب نفسي وعطاني أدوية ويقول سبحان الله استخدمتها مدة أشهر يقول رجعت اللهم لك الحمد طبيعي جدا. هذا من يعني أيضا من يعني من تيسير الله سبحانه وتعالى ولطفه واتخاذ الأسباب والتداوي. ما في مانع الإنسان يذهب أحيانا إذا أصيب بعض المصائب الشديدة القوية مع صبره واحتسابه ورضاه بما قدر الله وشكره على ما أصاب الله سبحانه وتعالى، يذهب للطبيب ويأخذ مثل هذه الأدوية التي تكون سببا في تهدئته وروقانه.
1: نعم. البعض ربما أنه يقول لا يعني يخشى من الذهاب للطبيب النفسي، يقول والله خاف أحد يشوفه يقول هذا مثلا مجنون، هذا غير صحيح. ترى المرض النفسي مثل مرض الكلى، مثل مرض اللوز، مثل الأنف، الجيوب الأنفية، يعني مرض ترى يعني يصيب الإنسان تماما كما تصاب الأعضاء داخل جسم الإنسان، ولا يمنع من الذهاب إليه والتداوي. وأيضا مستمعينا الكرام نذكر موضوع الوقاية من الصدمات، من أراد مشاركتنا عبر هاتف البرنامج 0511 405 2999. فالله يحييكم جميعا، يعني من كان لديه أيضا تجربة في التعامل مع الصدمات التي تحدث له، وكيف يمكن أيضا أن يهيئ نفسه لتقبل مثل هذه الصدمات. ويعني يمكن نسينا أمر غاية في الأهمية فيما يتعلق بالصدمات. ذكرتني كنت واحد فقد يعني أحدهم يقول كنت أسولف مع صديق لي ونتعشى ونتسامر، يقول في الغد جاءتني رسالة يعني نعي له توفى الله عز وجل، أظنها في سكتة قلبية. يقول يعني بالفعل تغيرت وأصبحت أنظر إلى الدنيا بمنظار آخر غير المنظار الأول، ويعني دخلت في حالة نفسية سيئة جدا. يقول سبحان الله العظيم بديت أداوم على كتاب الله عز وجل، على قراءة كتاب الله، يقول كل يوم حزب أحرص عليه مهما كان. يقول سبحان الله العظيم يعني جاني من الفتوحات ومن الفرج الشيء العظيم.
0: سبحان الله. ويمكن أيضا قراءات كما كان في علم تيمية رحمه الله قراءة آيات السكينة.
1: لا تقول يمكن إلا أكيد.
0: أي أكيد نعم صح.
1: بس كنا لازمة.
0: لازمة لفظية فعلا
1: لازمة يعني سبيتية.
0: أقول قراءة آيات السكينة كما يفعل بعض العلماء يعني إذا أصبح نوع من الاضطراب والاكتئاب وكذا يقرأها يكررها وينفث بها على جسده سيجد لها أثرا عظيما جدا إن شاء الله تعالى. أبو خلود يقول الإنسان معرض في هذه الحياة ويلزم الصبر والرضا بالقضاء والقدر، ولكن في بعض الناس ينشر خبر الوفاة بحالة الواتساب بغرض التعزية والمواساة، وبعض الأقارب المتوفى لا يعلمون، وإذا شافوا الحالات تكون هناك صدمة قوية فعلا. الآخرين لا يستعجلون بوضع حالات إلا بعد مضي وقت حتى يعلم أهل المتوفى أجمعين، ولا أراكم الله مكروها اللهم أنت. وكذلك أبا خلود أيضا فعلا هو موضوع إيصال الخبر دائما لأهل المصيبة يحتاج إلى نوع من الحكمة.
1: صحيح. وإن شاء الله يعني لا يخفى على شريف علم هذه الوزارة الموقرة المباركة وزارة الصحة وما تقوم به من جهود حقيقة كبيرة جدا في تعزيز صحة الناس، وإن شاء الله أنه يعني أنا متوقع ومتأكد أنه موجود لديهم. لو كان مثلا لا قدر الله إذا صار في حالة وفيات في المستشفيات يكون شخص مختص ومؤهل يخبر ذوي المتوفى بذلك بطريقة فيها من التدرج الشيء الكثير حتى يكون الوقع عليهم يعني بسيط. ولا يمنع أيضا أظن فيه دارات اسمها دارة الدعم المعنوي في المستشفيات، ما يمنع أنها أيضا يكون مثلا متخصصين بالشريعة الإسلامية، وأيضا يذكره بالله عز وجل وكذلك بضرورة الصبر والاحتساب، وإن شاء الله أنها موجود ذلك في هذه الوزارة الطيبة.
0: حياكم الله أيها الكرام، معنا من أبها أبو جسار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صبحكم الله بالخير جميعا.
0: الله يصبحك بالنور والسرور يا مرحبا وسهلا.
2: الله يعطيكم العافية على هذا البرنامج الرائع صراحة، والله يجزاكم خير ويكتب أجركم.
0: وأنت كذلك الله يبارك فيك.
2: هو كل واحد متعرض لصدمات، هذا شيء لابد منه في حياة الإنسان. أنا تعرضت لموقف، واحد من الأقارب الله يرحمه توفى.
0: الله يغفر له.
2: يعني لا زال جاله مولود ما كمل 3 أيام وتوفى الله يرحمه.
0: الله يغفر له. حادث؟
2: لا سكتة قلبية. حضرت أول يوم في العزاء كان في واحد من عيال الصغار يلعب ويضحك ويسولف ما درى الموضوع نهائيا. ما بلغوه، باقي صغير سن تقريبا سنة ثانية ابتدائي. شفت الموقف قدامي والله تأثر صراحة، تأثر صوت مكانك، يعني موقف صعب والله العظيم.
0: الله يغفر له.
2: الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله دعوات.
0: الله يغفر له ويرحمه ويلطف أيضا، الله سبحانه وتعالى سيتكفل بأولاده وأبنائه. الله لطيف بعباده، والله يجعل في جنات النعيم. وهذا سبحان الله العظيم يمكن من نلحظ أنه موت الفجأة، يعني أصبح له انتشار نوع ما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يعني في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن موت الفجأة أنه رحمة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. المؤمن يعني ما يعاني كثير، على طول ينتقل رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الفاجر فإنه ما يعني لو كان أصيب بعض الأمراض يمديه يراجع نفسه، يمديه يتوب، يمديه لكن هذا على طول خلاص ما عاد قدامك إلا الحساب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأموات المسلمين وأن يلطف بأهلهم وذويهم.
1: في خطأ يرتكبه بعض الأبناء والبنات من حيث لا يشعرون ويظنونهم يقدمون يعني خير لوالديهم، اللي هو إخفاء أخبار أموات الأقارب. يعني نعرف أسرة كانت تخفي مرة، ما لا تعلمون أن فلان مات، حتى اتصل عليه صديق وقال أحسن الله عزاك بفلان.
0: الله
1: هم إيه يحنا طبعا شعبيا يقولون رشقه بالخبر، رشقه بالخبر يعني. فنزل وكان يعيش يتوه في عوالم الصدمة شلون صديق فلان ما حد أخبرني وكذا. فهذا ولك اجتهاد منهم ولا ما ودنا نعطيه بالأخبار هذه. لا هو خطأ، لابد أن تخبره لأن سيخبره غيرك. فالأفضل أنك تعطيه بالتدرج، والله فلان ترى دخل المستشفى وصيب كذا وبانتكاسات، وبالأخير تخبره حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف الصادم. يعني أنت الحين أردت له الخير من حيث أعطيته الشر.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
3: ضيف الحلقة.
1: عن الوقاية من الصدمات مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الأسبوعة الجميلة، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن يكون معنا صاحب الفضيلة الدكتور عبد الملك أنصيان استشاري طب الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله فضيلة الدكتور.
5: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.
1: الله يحييك، اللهم صل على محمد. وخير بداية لموضوعنا في هذه أو زاوية ضيف الحلقة. دكتور عبد الملك، بداية لماذا تتفاوت درجات تأثر الناس بالأحداث الصعبة؟
5: في البداية سيدنا صباحكم وإن شاء الله يجعل صباحنا وإياكم عبر بطمة والسعادة. قد يتعرض شخصان لنفس الحادث والمواقف، ولكن نجد أن أحدهما يتجاوز الأزمة وهذا الحادث خلال فترة قصيرة، بينما يحتاج الآخر إلى وقت أطول للتعافي. طبعا هذا يرجع لطبيعة الشخصية لهذا الشخص أو التجارب السابقة أو الدعم الأسري والاجتماعي وكذلك الظروف المحيطة بالشخص في وقت الحدث هذا. طبعا ما يصح لنا نقارن بين شخص وشخص، لأن كل إنسان له قدراته الخاصة على تحمل الضغوط، ويرجع للأسباب اللي ذكرتها. طبعا
1: دكتور ملك، يعني المقصود باضطراب ما بعد الصدمة؟
5: طيب اضطراب ما بعد الصدمة هو استمرار تأثير الحدث المؤلم على الإنسان حتى بعد انتهاء الحدث نفسه. فقد يتعرض، يعني على سبيل المثال، قد يتعرض شخص لحادث أو فقد عزيز أو موقف صعب أو قربة، وبعد مرور أسابيع أو أشهر لا يزال يعيش الموقف وكأنه يحدث الآن. وقف الموقف لكن الموقف ما زال موجود، وقد يرى هذا يعني غالبا يشعر فيه زي الكوابيس، أو يشعر بخوف، يتجنب أماكن معينة أثرت عليه بعد هذا الحادث أو الصدمة، وقد يتأثر عمله، نومه، أو علاقاته مع الآخرين، بمعنى أن الحدث انتهى لكن أثره ما زال مستمر.
1: طيب دكتور، يعني الفرق بين الحزن الطبيعي وأثار الصدمة النفسية؟
5: طبعا الحزن أمر طبيعي وهو جزء من طبيعة الإنسان. فالإنسان قد يحزن لفقد قريب أو مرض أو موقف مؤلم، وهذا شيء فطري، لكن غالبا يخف مع الوقت، يخف ويمشي مع الوقت. لكن الصدمة النفسية قد تجعل الإنسان يعيش الموقف مرارا ويعاني من القلق والأرق والخوف المستمر. بعطي مثال مثلا على موقف مثلا لشخص صار له حادث مرور لا قدر الله، استمر معه عدة أشهر وهو يخاف من ركوب السيارة أو يسمع صوت الحادث في ذاكرته. هنا نتحدث عن أثر نفسي مستمر يحتاج إلى الانتباه حقيقة والمتابعة. فهذه الصدمة، الصدمة تكون وقف الحدث لكن ما زال يعيش هذا الحدث وبشكل مستمر.
0: دكتور، كيف نتعامل مع الأخبار والمشاهد المؤلمة؟
5: والله يعني زي ما أنت عارف نعيش الحين وسط أخبار مشاهد مؤلمة، وكبقى يعني الله سبحانه وتعالى لكن فما نفسنا إلا وسعها. مهم أن نحمل أنفسنا فوق طاقتها. للأسف بعض الناس يشاهد المقطع المؤلم عشرات المرات من عدة زوايا، وقد يرسل هذه المقاطع إلى مثلاً جميع اللي عنده في وسائل التواصل، ثم يعيد مشاهدته قبل النوم، وهنا قد يسبب له قلق وتوتر ويؤثر على الصحة النفسية. يكفي يعني مهم إن بس نعرف إن الخبر مصدر موثوق ما يحتاج أن نشوف يعني فوق اللازم، وليس من الضروري أن نشاهد جميع اللقطات حقيقة. كمان بقي يعني مهم جدا الانتباه إنه هذه المشاهد ما تصل للأطفال، لأن بعض المشاهد حقيقة قد تترك أثر نفسي عندهم، وبطبيعة الأطفال يعني في عندهم صعوبة في التعبير، وقد تكون هذه الصدمات نفسية عندهم.
1: اسمعوا اسمعوا يا من ترسلون في الجروبات الغث والسمين، الله يهدينا وياكم. بعض الناس يرسل أي مشاهد وحوادث وكذا، مرة مشي مشي ما يدري في أطفال وفي ناس كبار سن وفي ناس أيضا لديهم أمراض مزمنة. الله يجزاك خير يا دكتور على هالتنبيه. دكتور الله يحفظك، كيف نتعامل مع المصاب باضطراب ما بعد الصدمة؟
5: دائما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المصاب بالصدمة النفسية غالبا يعني ما يحتاج نصائح بقدر حاجته لمن شخص يسمعه ويشعر به، بدلا ما نقول والله انسى الموضوع عند قوي لا تفكر في هالموضوع، الأفضل لا، يعني نقول له مثلا احنا موجودين معك نقدر نسمعك، إذا احتشيت احنا بجوارك بجانبك، وخذ وقتك، وطبعا ناخذ وقت معاه ونستمع له. الدعم والاحتواء هو شيء مهم جدا في رحلة التعافي حقيقة.
0: نعم. دكتور عبد الملك، وش العادات أيضا اللي تساعد على استعادة التوازن النفسي؟
5: طيب العادات اللي تساعد على، طبعا احنا يعني دائما نسميها لايف ستايل موديفيكيشن، أو العودة مثلا إلى النوم الطبيعي والمنتظم، هذا شيء مرة مهم، وأكل طبعا تنظيم الأكل والنوم هذا شيء أساسية في هذا الشيء. الشيء الثاني المشي والممارسة الرياضة يوميا نص ساعة في اليوم، الجلوس مع الأسرة والأصدقاء، وممارسة الهوايات اللي الواحد يحبها، ونقلل من متابعة الأخبار المزعجة ومتابعة الأخبار الدقيقة الصدق. نعم. طبعا أكيد المحافظة على الصلاة والأذكار والجانب الروحي، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه شيء أساسي حقيقة.
1: صحيح. دكتور هناك ما يسمى لديكم بتقوية شبكة الدعم الاجتماعي، أو ما يسمى بدور الأسرة والأصدقاء في مرحلة التعافي.
5: طيب الإسلام أكد على معاني التراحم والتكافل وسواء الآخرين، فالشخص اللي يجد من يضمن عليه يزوره ويستمع إليه غالبا يتجاوز أزمته بصورة أفضل، وأحيانا مكالمة هاتفية أو رسالة أو جلسة قصيرة أو كلمة طيبة قد يكون لها أثر كبير حقيقة في تخفيف المعاناة. عشان كذا الدور مرة مهم في للأسرة والأصدقاء وفي الدعم النفسي وطريقة للتعافي بإذن الله
0: إن شاء الله. دكتور متى يحتاج الإنسان إلى مساعدة مختص؟
5: طيب هذا السؤال والله صدق حقيقة مهم. عندنا إذا استمرت الأعراض لعدة أسابيع أثرت على العمل، على النوم، على العلاقات الاجتماعية، وأصبح الإنسان يعيش في خوف وقلق مستمر، هنا الأفضل مراجعة مختص وطلب المساعدة. حقيقة أنا ما أشوف أنه يتعارض مع الإيمان أو التوكل، بالعكس بل هو من أخذ الأسباب، وزي ما إحنا نراجع أطباء للألام الجسدية مهم جدا نروح للألام النفسية.
1: نعم. دكتور البعض ربما إذا أصيب بمثلا مصيبة معينة، إما فقد مال أو فقد ولد وحبيب أو أيضا خسارة مالية أو كذلك مرض يعني مزمن أخبر به من المستشفى، أما سكري أو ضغط أو لا قدر الله سرطان، تجده يتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك العمرة ويدعو الله عز وجل. ما يتعلق بالجوانب الروحية ودورها في تجاوز الصدمات؟
5: طبعا لا شك أن الجانب الروحي مهم جدا في تجاوز الصدمات النفسية، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا، الجانب الروحي هو جانب مرة مهم وأساسي في حياة الإنسان، هو الجانب اللي يعني بإذن الله يعني يلتجئ فيه لله سبحانه وتعالى. كثيرين يعني شاف الفرق كثير في الرجوع إلى الله، بالإضافة للأشياء اللي نسويه بشكل يومي زي تنظيم النوم، تنظيم الأكل، وكذلك عمل الهوايات الممتعة.
1: نعم. طيب دكتور بالنسبة كذلك لل يعني الإنسان في بعض الأحيان قد يصاب بمصيبة معينة ثم يخطئ في استشارة الرجل المناسب لتجاوز أثار مثل هذه الصدمة، برأيك يعني من هو الشخص المؤهل لأن يذهب إلى الإنسان ويفضفض له عما أصيب به من أمر من أمور الدنيا؟
5: هو طبعا هو فريق طبي دائما يعني يكون موجودين، هو أطباء الأسرة، أطباء النفسيين، وكذلك الأخصائيين النفسيين. هؤلاء يعني حقيقة مهيئين جدا في التعامل مع حالات القلق التوتر أو الصدمات النفسية والتعامل معها. الفضفضة هو جزء من الموضوع، لكن مهم جدا مراجعة جميع الجوانب العضوية وكذلك النفسية في هذا الشخص اللي يعاني من القلق التوتر أو الصدمات النفسية.
1: نعم دكتور، بعض الأطفال ربما يفقد والدته أو والده أو أحد إخوته، يكون الفقد حقيقة عليه مؤلم، لكن الطفل يمكن ما يستطيع أن يعبر عن معاناة النفسية جراء هذا الفقد، فكيف نحن يعني نقدم الدعم النفسي لأطفال في تجاوز مرحلة ما بعد الصدمة؟
5: طبعا أنا هنا دائما أنصح في الرجوع إلى مختصين، خصوصا في مختصين أطفال من الأخصائيين النفسيين، وطريقة التعامل مع هؤلاء الأطفال في فقد الأقارب لهم أو محبينهم الصدق، خصوصا الموضوع مرة كبير وقد يستمر معاه فترة طويلة حتى ما يعني بعد البلوغ. فأنا أنصح دائما، طبعا الحمد لله يعني وزارة الصحة ما قصرت مشكورة، موجودة في أقرب مركز صحي موجود هناك أخصائيين أطباء مختصين في هذا المجال، كذلك في رقم الاستشارات الطبية يمديهم الاتصال عليه 97 والمساعدة في هذا الموضوع. دائما ودي أني أنصح في الرجوع إلى مختص، وأكرر مختص في الأطفال، هذا الشيء المهم الصدق.
1: نعم دكتور، الصدمات الآن هل ربما تفضي إلى أمراض عضوية إذا ما تم علاجها بطريقة مناسبة؟
5: طيب الصدمات النفسية قد يعني لا تفضي إلى أمراض نفسية، لكن قد يعني تساهم في ظهور بعض الأمراض العضوية أو المزمنة. مثلا شخص لديه صدمة نفسية وقلق وتوتر أثرت على حركته، على خروجه من المنزل، أثرت على نشاطه وحركته، أثرت على طريقة أكله، وهنا بتأثر عضويا من ناحية السكر والضغط، وقد يكون هذا الشيء الصدق مساهم في ظهور هذه الأعراض المزمنة.
1: نعم. وبالنسبة دكتورة أيضا لمثلا تهيئة الأقارب أو تهيئة أفراد الأسرة لتقبل الصدمات، هل ممكن الأب أو الأم يقومون بهذا الدور قبل وقوع الصدمات؟
5: طبعا الأب والأسرة لها دور مهم جدا في تقليل أثار هذه الصدمات النفسية على الأطفال، وهذا شيء صدق يعني أساسي. طبعا مهم جدا أنه الشخص يتحمل هذه الصدمة عشان يساعد الآخرين أو الموجودين معه في المنزل.
1: نعم دكتور، أيضا يمكن نتحدث هنا عن يعني من الأشياء أو المواقف الصعبة، أحدهم يقول التوكل على الله عز وجل ثم الصبر والثقة بأن بعد العسر يسرا، والهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات. بالفعل يعني البعض ربما أنه من آثار الصدمة قد يتخذ قرار خاطئ جدا، فما هو التوجيه يعني فيما يتعلق باتخاذ القرارات فيما بعد الصدمة؟
5: اتخاذ القرارات ما بعد الصدمة مهم جدا، أن يكون الإنسان بعد الصدمة أنه رجع الكامل طبيعته، يكون كامل تركيزه، فلا يتخذ قرارات متسارعة في وقت الصدمة، أو كذلك لا يستعجل في هذه القرارات، قد أنه يستشير أصحاب الخبرة في هذا المجال أو أصحاب خبرة في مجال القرار نفسه، أو الدعم المعنوي من الأسرة والأقارب أو من مر بهذه الظروف السابقة.
1: نعم دكتور، المرونة النفسية اللي عند البعض هل هي مكتسبة ولا موجودة في عند الإنسان؟
5: المرونة النفسية هي يعني مكتسبة غالبا، وطبعا ترجع إلى شخصية الشخص وتجارب الشخصية السابقة له. هذا الموضوع مهم صدق، المرونة النفسية. بعض الأشخاص لا يتحمل شيء بسيط، والسبب أنه ما كان في عنده تجارب سابقة لها. طبعا لا تعني المرونة النفسية عدم الشعور بالحزن والقلق أو الإحباط، طبعا هي قدرة مواجهة هذه المشاعر وإدارتها، تقبل التغيير أو القدرة على حل المشكلات، هذه كلها من المرونة النفسية. طبعا يمكن تنميتها في بناء علاقات اجتماعية، وهذا شيء مرة أساسي، مثل الذكاء الاجتماعي، الاهتمام بالنوم والرياضة، وممارسة مهارات إدارة التوتر مثل الرياضة مثلا، أو يعني مثلا الرياضة يمكن نص ساعة في اليوم رياضة شديدة نتكلم عنها، التركيز على ما يمكن التحكم فيه بدل ما يمكن تغييره، في أشياء ما يمدينا نغيرها حقيقة، يمدينا نتحكم في أثارها، ونشوف التجارب والأخطاء ونحسن من فرصها، والواحد لا يأخذ من نفسه كثير، بالعكس الحياة قصيرة ويستمتع فيها الصديق.
1: دكتور، البعض نسأل الله عز وجل السلامة والعافية إذا أصيب بصدمة ربما يعني يلجأ إلى أمور يزيد الطين بلة كما يقولون في الأمثال العربية، يذهب ربما لا قدر الله إلى موضوع المخدرات أو شرب المسكرات وغير ذلك، فما هو التوجيه لهؤلاء؟
5: أي شخص يتعرض لصدمة نفسية وبيلجأ للتعامل معها عن طريق المخدرات، وطبعا هذا ما هو بشيء يشيل المشكلة، بالعكس هذا شيء يزيد من حدتها، وقد أنه يعني هو يحاول يهرب منها لكنه قد يزيدها. وهنا أنا صراحة نصيحة يعني من قلب، وأشجع أنه طلب المساعدة، شيء طلب المساعدة من مختص هي أفضل مكان للتعافي من هذه الصدمات النفسية.
1: الله يعطيكم العافية دكتور عبد الملك، إن رغبتم ختم هذا اللقاء بكلمة.
5: طيب، نصيحتي حقيقة الصدمة النفسية قد تمر بأي إنسان، وهي لا تعني أنه في ضعف في الشخصية أو ضعف في الإيمان. طلب المساعدة ليس عيب حقيقة، هو خطوة شجاعة واعية، وقد نكون سببا في تخفيف معاناة إنسان، كلمة طيبة أو استماع صادق أو دعم بسيط. وفي ختام هذا اللقاء حقيقة أنا أشكركم على هذه الاستضافة، والشكر موصول للمستمعين والمستمعات الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وأسأل الله أن يحفظ الجميع من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم السكينة وأطمئن الأنينة، وأن يجعلنا مفاتيح الخير وأسباب في تخفيف معاناة الآخرين. السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. الله يعطيكم العافية الدكتور عبد الملك صيان، استشاري طب الأسرة، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضافة المميزة في موضوعنا حول تجاوز الصدمة والوقاية من الصدمات. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة لفضيلة الشيخ الدكتور ماجد الفريان وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذه الحلقة حول الوقاية من الصدمات. وأيضا نبهنا زميلنا أبو الوليد جزاه الله خير إلى موضوع البعض ربما أنه يذهب إلى المستشفى يشتكي من عرض صحي، وربما يخبره الطبيب بإصابته بمرض مزمن مثل السكري أو الضغط أو لا قدر الله يعني الأمراض المزمنة مثل السرطان، مع أنه لله الحمد والمنة يعني حالات كثيرة أعرفها شخصيا شفيت من السرطان ولله الحمد والمنة بفضل من الله عز وجل، ثم بعد ذلك بالرقية وكذلك بالذهاب إلى المستشفى لأخذ جرعات العلاج، وترى حالات كثيرة الحمد شفاها رب العالمين سبحانه وبحمده، فليطمئن قلب كل مصاب بهذا المرض.
2: والله أذكر مرة دق علي واحد قال أبو إبراهيم تجيني، جيت لأن وضعه تحس إنه تعبان يعني
3: يسمونه مكركر.
2: إي والله وناحف وجهه كذا مصفر و... إيش فيك سماشة؟ قال يا أخي جاني السكر. طيب
3: الحمد لله
2: من يسلم من السكر الفترة دي يعني؟ أكثر الناس الآن خاصة لتجاوز 50 ولا كذا ما لا يكاد يسلم من أحد إلا اللي عاد محافظ على صحته وكذا. في الغالب فعلا يعني أول ما يجي الواحد خاصة مرض السكر يجي كذا صدمة، ثم شوي شوي يتعافى منها ويبدأ يتعايش مع السكر، وهذا وضع رفيدنا الحمد لله. أنا وضع طبيعي جدا. والعجب سبحان الله قبل ما أجي أنا كنت جالس مع شخص كان مصاب بالسرطان قبلها بليلة، وسولف ويضحك وتوفي رحمة الله تعالى عليه. هذا اللي هو راعي السرطان، وهذا راعي السكر طيب الحمد لله. لكن الشاهد أن الإنسان يعني يرضى بما يقسم الله سبحانه وتعالى، ويعطي الأمور قدرها يعني ما يضخم الأمور. إنه أحيانا يعني تأثر النفسية قد حتى يضعف المناعة ويفاق موضوع المرض، فيرضى الإنسان ويتماشى مع الأمور، خاصة الأمراض المزمنة ذي الضغط والسكر.
3: يمكن في مريض يعني مرض مزمن سواء سرطان أو سكر أو ضغط أو غير ذلك قد يعيش ما شاء الله تبارك الله سنوات طويلة ويشفى من المرض ويطيب، وفي واحد طيب وصحيح ما به العافية ممكن تجي سكتة قلبيه وموت.
2: صحيح.
3: فيعني الحمد لله على كل حال واحد يعني يرضى بقضاء الله وقدره، ويعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. مرات كنا فيه سبحان الله في مجلس واحد افترض فرضية، قال لي يعني لو دخل ثري من الإثرياء ووزع الجالسين فيها المقهى مثلا كل واحد مليونين ريال، في شخص ذهب إلى دورة المياه ولم يأتيه هذا النوال أو هذا العطاء، فيقول سألت أحد ما شاء الله تبارك الله ما نعرف أنه يعيش ظروف يعني صعبة مالية نوعا ما، يعني للتوقت شيدة منزل كان عليه بعض الالتزامات، فقال والله ما أحزن نهائيا ولا أفكر بالموضوع. قلت ليش؟ صربت أنا يعني قلت يمكن رجل مستغني، ولا والله عنده ظروف. قال لأن الله ما كتبه لي، خلاص أسلم وأرضى بقضاء الله وقدر، ما كتبه الله ما هو أيوة جاي، حتى لو جاك هذا الثري بيعطيك إياه ويحطه في حجرك هالمبلغ والله عز وجل ما كتبه لك والله لن يصلك.
2: صحيح.
3: اي نعم.
2: لكن هو طبعا أحيانا إن شاء الله هذا يعني رفيدك ذا صادق في كلام، لكن ترى أحيانا الحكي سهل.
3: لا والله لا والله لا والله لا والله انا يعني عرفت من نبرتي صوتي
2: الصدق. ان شاء الله ان شاء الله. أيوة. والانسان طبعا يقصد انه حينما يقع في مثل هذه الامور يعني بلا مجاهده الدعوه أيوة سهله.
3: اي صحيح.
2: يعني واحد يخسر 500 ريال يكاد ينجلط.
3: الله المستعان.
0: الله اللهم بك اصبحنا،
1: بك اصبحنا، بك اصبحنا. تغطيه
0: تغطيه.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله. وأقدم هذه الفقرة وأنا مبتسم لأنها اسم جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة المكرمة. الآن نسعد بيكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز بن حمود الغامدي مدير إدارة التوعية والبرامج الصحية بجمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية. دكتور عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله و نشارككم الابتسامة لوجودنا مع يعني إذاعتكم المباركة.
2: الله يبارك فيك يا دكتور عبد العزيز وينفع بجهودكم. ما شاء الله احنا دائما تطالعنا ما شاء الله جمعيات ب يعني تخصصات نوعية. اليوم الحديث عن جمعية ابتسم وهي متخصصة في طب الأسنان، عطنا نبذة عن هذه الجمعية دكتور عبد العزيز، وش أبرز ما تقدمه للمجتمع؟
4: حياكم الله وبياكم. طيب يعني جمعية ابتسم هي جمعية صحية غير ربحية متخصصة في يعني طب يعني علاج طب الأسنان أو خدمات طب الأسنان التطوعية من علاج وتوعية وأيضا تمكين الكوادر الصحية، وهي منطلقة من الاحتياج القائم. يعني يمكن كلنا نعرف أنه من أكثر الأمراض الانتشارا مرض التسوس، يعني في أحد الإحصائيات أنه 90% من يعني في السعودية وحتى حول العالم يعني الرقم هذا لديهم تسوس الأسنان، وأيضا هناك شريحة كبيرة من المحتاجين والأرامل والفقراء الذين يحتاجون يعني رعاية خاصة في هذا المجال من يعني من مستفيدي الجمعيات الذين يعني لدينا معهم شراكات. فليسد هذه الفجوة انطلقت الجمعية الحمد لله يعني الآن تكمل العام الخامس، خدمت أكثر من 40,000 مستفيد، ويعني قدمت بشكل تراكمي يمكن أكثر من يعني من يعني في 2025 كانت الخدمات حوالي يعني 39,000 خدمة علاجية قدمت، وحوالي 1190 عملية تخدير كامل للأطفال يعمل يعني عمليات الأسنان تحت التخدير. وكثير من الأرقام الحمد لله التي يعني أثبتت الجمعية من خلالها يعني الاحتياج وأيضا القدرة على العطاء والحمد لله.
2: ماشي. يعني دكتور الآن أي واحد عنده مشكلة في أسنان يجيكم ولا في شروط معينة اللي تساعده؟
4: نعم، أول شيء هو الخدمة يعني تقدم بطريقة احترافية وتضمن يعني خصوصية المستفيد. يوجد نظام إلكتروني على موقع الجمعية، الجميع يتقدم، وفي يعني تتم عملية يعني بحث اجتماعي لدراسة الحالة يعني من ناحية الاحتياج، وأيضا يعني يتم تصنيفه على البرامج. يوجد برامج لقضية الاحتياج، ويوجد برامج مثلا لحالات اجتماعية معينة للأيتام الأرامل الناس هذه، وايضا يعني في برامج يعني في النهايه يعني هو التقديم يتم ثم يتم التصنيف على اغلب البرامج، وفي برامج مدعومه بشكل كامل يعني الجمعيه تتكفل بكامل العلاج، وفي برامج يكون يعني مثلا في نسبه من العلاج تغطى 60-70% على حسب يعني شرائح المستفيدين. لكن الاصل انه يعني التسجيل مفتوح للجميع، وبعد التسجيل يتم الفرز على حسب البرامج المتاحة. طبعا العلاج يتم يعني في على أكثر من نموذج، بمعنى أنه فيه عيادات مملوكة للجمعية يتم فيها العلاج، وفيها يعني أكثر من 8 عيادات في جدة، وأيضا في عيادات مستأجرة أو يعني للجمعية في مثلا مدن المنطقة، منطقة مكة المكرمة. يعني الحمد لله عندنا 3 جمعيات في مكة، 3 عيادات في مكة، وفي مثلا عيادة في الطائف، في عيادة في القنفذة، وفي يعني وفي الليث. فهذه الـ يعني النماذج هي التي من خلالها العيادة تستطيع تقديم الخدمة لجميع المستفيدين ان شاء الله المحتاجين.
2: ايضا هل هناك مثلا برامج توعوية فيما يخص بسلامة الأسنان؟
4: اكيد طبعا، يعني جزء كبير من رساله الجمعيه، يعني هي الجمعيه تقدم الخدمات العلاجيه والتوعويه وايضا التدريبيه وتمكين الكوادر. ففي قضيه التوعيه يعني احنا نركز على الاثر، ونركز على يعني ان نبدا مبكرا. يعني الحمد لله في مثلا برامج تكون مع المدارس، مع ايضا يعني في المشاركه في الفعاليات والبرامج، ايضا كان في برامج لتدريب يعني المعلمات الصفوف الاوليه، حيث ان الطفل من مبكر يبدا يعني لقضيه لانه هي مشكله الاسنان ومشكله التسوس في العاده هي مشكله عادات، نحن يعني وليست مشكله وعي حتى. يعني المشكله هي بين الوعي، يعني ما بعد الوعي وما قبل العلاج. هنا احنا نحتاج فعلا نشتغل على بناء العادات وعلى زرعها، وافضل فتره لهذه هي مرحله الطفوله، وأغلب البرامج كانت فيها. وأيضا في التوعية إحنا الفترة الأخيرة كان في برنامج في الحج، فجزء منه أيضا كان توعية.
2: جميل، الله يبارك لكم دكتور. من أراد التواصل معكم وش الوسيلة حفظكم الله؟
4: أسعدكم الله.
2: أقول من أراد التواصل معكم في رقم في شيء؟
4: نعم، الـ يوجد اللي هو رقم العام للجمعية. هو رقم التواصل
2: كم؟
4: والله دقيقة
2: طب مثلا في وسائل تواصل ممكن الواحد
4: نعم هو الموقع جمعية ابتسم لو كتبنا على الجوجل موجود الموقع
2: جميل.
4: رقم التواصل العامل هو 920-166-71
2: 71. الله يعطيكم العافية دكتور عبد العزيز محمد الغامدي مدير إدارة التوعية والبرامج الصحية بجمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية. شكرا جزيلا لكم.
4: شرفنا بكم ونلقاكم على خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا مرحبا.
4: سعدكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 9200-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
7: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير قطر في ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية.
2: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من ملك المملكة المتحدة وولي عهده تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
3: المركز الوطني لإدارة الدين يكفل طرح شهر يونيو 2026 ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بمبلغ إجمالي قدره 10,576,000,000 سعودي.
2: التأمينة الاجتماعية تشارك في أعمال الاجتماع 133 لمكتب الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
3: إكسبو 2030 الرياض وإكسبو 2027 بلغراد يوقعان اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة ودعم الجاهزية التنظيمية والتشغيلية.
2: ندلب تشارك في المعرض الدولي لوجستيات النقل في الصين 2026.
3: المديرية العامة للسجون وجامعة الملك سعود توقعان مذكرة تفاهم لدعم وتطوير المبادرات الابتكارية.
2: انطلاق مهرجان صيف عنيزة يوليو المقبل.
3: مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة.
2: جامعة طيبة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية.
3: محليا ودوليا سلطنة عمان تتيح ممر عبور مؤقت للسفن في مضيق هرمز.
2: المنظمة البحرية الدولية تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء بحارة سفن عالقة في الخليج.
3: استئناف حركة القطارات في ألمانيا بعد انقطاع واسع في نظام الاتصالات على مستوى البلاد.
2: قدمنا لكم أحبتنا المستمعين الكرام موجز الثامنة صباحا لهذا اليوم الأربعاء. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الدميخي معدي هذا الموجز، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا هذه نتحدث عن التصرف مع الصدمات، ونحن طبعا اليوم أربعاء وكل يوم أربعاء تكون حلقة طبية، وما زلنا معكم نستقبل تجاربكم واتصالاتكم على الرقم 011-4052-999 أو على الرقم رسائل جوال 0534-600-600، أو بإمكانك كذلك أن تبعث عبر حساب البرنامج في منصة إكس اسم الحساب اللهم بك أصبحنا. فحياكم الله مستمعينا الكرام ومرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ إبراهيم بن علي عسيري وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد حول الوقاية من الصدمات. نتحدث في هذه الحلقة عشان ما يفهم بس موضوعنا غلط، ليس المقصود الوقاية من صدمات السيارات، وإنما يعني الوقاية من الصدمات النفسية التي ربما تحدث للشخص، مع أنه أيضا بعض المرات إذا صار في حادث خصوصا إذا صارت السيارة جديدة قد يتأثر الشخص.
2: صحيح والله، أحيانا يتأثر من مطب يكاد يوقف قلبه.
3: صحيح، خصوصا إذا كان منشغل ولا يفكر له بشيء ولا شاف المطب. ولذا يقولون دائما سبحان الله العظيم، يعني وش الشيء اللي إذا شفته ما أكلته، وإذا ما شفته أكلته.
2: هو المطب،
3: هو المطب. بس بالفعل إذا ما شفته أكلته.
2: واحد يقول إني شرى له موتر جديد وخله معه فترة وباعه.
3: أي نعم.
2: استغرب، بقول له إيش فيك بعته؟ قال يا أخي أحس كل السيارات تلاحقني من خوفه على الموتر، يحس إن الموتر جاية وذا الموتر جاية. يقول قلت خلني أبيع أشتري موتر رحلة وأسوقني مرتاح.
3: يعيش في قلق عظيم جدا.
2: من المشاركات التي بعث بها الإخوة أو أحد الإخوة الكرام، أخونا علي القيسي من الأردن يقول: من أفضل وقاية من الصدمات والمصائب بعد الإيمان بالقضاء والقدر أن يقول المسلم الدعاء الذي علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، 3 مرات في الصباح وفي المساء. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن سيء الأسقام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة في الصباح والمساء. والله أحسنت، يعني ذكرتنا بأدعية عظيمة جدا أخي علي القيسي، الله يجزاك خير. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء، قال لم يصبه فجأة بلاء.
3: الله،
2: لم يصبه فجأة بلاء. هذا يعني ثمرة هذا الدعاء. وأيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ينبغي الإنسان فعلا يكثر من هذا الدعاء. والدعاء أيضا الذي أشار له أخونا علي اللي: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ترى كثرة الأدعية هذه حينما يدعو بها الإنسان في سجوده وفي أوقات يعني اللي يتحرى فيها استجابة الدعاء، مثل آخر الليل ولا مثلا تالي نهار الجمعة ولا مثل هذه الأوقات العظيمة، يدعو مثل هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف معناها. ترى والله لها أثر عظيم جدا. ومن أعظم هذه الأدعية كثرة سؤال الله العفو والعافية. يعني ترى من رزق العافية والله إنه ما عاد بعقبها شيء، لو مثل عقبة الشاعر: والعافية لو تنشر وش تمنها.
3: أي أيوة والله،
2: يعني إذا فقدت العافية فلا لذة لشيء بعدها.
3: طيب إذا هذا يعني رد لما قلت اللي مثلا خسر مثلا توزيع مثلا جائزة أو شيء ما حضرها، فهذا ما شاء الله جبت على نفسك من نفسك. أي والله ترى العافية يعني ما فائدة مثلا تكسب لك مليونين ولا 3 ولا 4 ثم يعني تبتلى بشيء في جسمك، حاجة. صحيح. في جسمك لا تهنى لا بأكل ولا بشرب ولا بنوم.
2: والله حتى ولو ألم سن، أحيانا يجيك ألم سن يفقد كل لذة الحياة كلها، كل معاه تهنى حتى.
3: صحيح. زكام شديد.
2: صحيح.
3: نزلة برد.
2: والله الحمد لله. فأنا المقصود أن المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يسأل الله هو العافية، ويوصي أصحابه خاصة القريب منك العباس: يا عباس سل الله العافية. دائما كل ما جاء قال: يا عباس سل الله العافية. فإنه لم يعطى أحد عطاء بعد اليقين خيرا من العافية. ونذكر حتى أحد المشايخ الفضل الذي يبدو أنه قد ابتلي في يعني بداية حياته بعض البلاءات وكذا، فكان يقول قد ما تقدر تسأل الله العفو والعافية لا تسكت عنها. قل: اللهم سألك العفو والعافية، اللهم سألك العفو والعافية، اللهم سألك. يعني إذا رزقت العافية الشاملة عوفيت في بدنك، عوفيت في أهلك، عوفيت في دينك، عوفيت في دنياك، عوفيت في مالك، عوفيت في صحتك، سمعك وبصرك، وجعلها شاملة كذا. يعني الله يحب جوامع الدعاء، فقل: اللهم سألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.
3: نعم. طيب عندنا قصيدة سنجعلها إن شاء الله بعد التغطية.
2: أجل تلحنها.
3: لا لا لا ما تصلح. طيب.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: تغطية،
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام جديد في هذه الزاوية وفي هذه التغطية التي نسعد حقيقة بها باستضافة أحد الجهات الكريمة علينا جميعا، ونحن نتحدث في هذه الحلقة حول صدور الموافقة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه مشكورة مأجورة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. نسعد كثيرا بأن يكون معنا الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الرزاق، وحيا الله جميع مستمعي هذه الإذاعة المباركة، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على الجميع.
3: اللهم أمين. بداية أستاذ عبد الله، ماذا تمثل هذه الاستضافة الكريمة في تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين المسلمين حول العالم؟
5: أولا، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هو البرامج النوعية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية بتنفيذها بمتابعة وإشراف دقيق من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وتمثل هذه الاستضافة وهذه الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين التأكيد على النهج الراسخ لقيادتنا الرشيدة حفظ الله في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالمسلمين في مختلف دول العالم، وأيضا تعكس حرص القيادة على تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتمكين المسلمين من أداء مناسك العمرة في أجواء إيمانية ميسرة. أيضا تجسد هذه الموافقة الكريمة وهذه المبادرة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين صورة من صور العطاء الإنساني والدور الريادي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في رعاية شؤون المسلمين حول العالم، وتحظى حقيقة هذه المبادرة بإشادة واسعة من المسلمين في مختلف دول العالم، وهي مستمرة منذ عام 1417 إلى هذا اليوم، والمملكة العربية السعودية تقدم عطاءاتها، وفي كل عام تحظى هذه الاستضافة باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين الذي يمد يد الخير للمسلمين في مختلف دول العالم.
2: نعم، الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله. وش أبرز الخدمات والبرامج التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية للمستضافين خلال رحلتهم الإيمانية؟
5: لا شك أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هو من البرامج النوعية، وأيضا يحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وتقوم الوزارة بالاستعداد المبكر لاستضافة هؤلاء المستضافين الذين يحملون اسم غالي على الجميع مولاي خادم الحرمين الشريفين، بوضع خطة استراتيجية لاستضافتهم في هذا العام. صدرت

0: جميع الخدمات التي تعينهم على أداء مناسك العمرة، وأيضا زيارة المدينة المنورة والاطلاع على ما تشهد المدينة المنورة من تطور كبير ونهضة في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين. عدت الوزارة برنامجا ثقافيا له على المستضافين حينما يصلون إلى المدينة المنورة، يزورون المسجد النبوي ويصلوا في المسجد عدة أيام، وأيضا يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وعدد من الأماكن التاريخية. يطلعون خلال هذه الزيارات على أبرز ملامح التطوير وما تشهده هذه الأماكن من عناية واهتمام من القيادة الرشيدة، وأيضا يقدم لهم برامج ثقافية من مسابقات وأيضا لقاءات علمية. كما ترتب الوزارة عدد من اللقاءات مع أحد أئمة الحرم المدني في المدينة المنورة وأيضا في مكة المكرمة مع أحد أئمة الحرم المكي الشريف. وتحظى حقيقة هذه البرامج الثقافية باهتمام كبير من اللجان العاملة وترتيب وتنسيق بما يعكس ويعزز الرسالة التي تطلع بها وزارة الشؤون في خدمة هؤلاء المستضيفين. ثم بعد المدينة المنورة ينتقلون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وأيضا هنالك عدد من البرامج الثقافية والإثرائية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لهؤلاء المستضيفين، بما يعزز الرسائل والأهداف السامية التي تسعى وزارة الشؤون الإسلامية لتحقيقها من خلال هذا البرنامج النوعي الذي يمكن آلاف المسلمين من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة على نفقة خادم الحرمين الشريفين. ويعني معدل بقائهم في هذه الأماكن ما بين مكة والمدينة أكثر من 10 أيام حافلة بالمناشط والبرامج الثقافية والإثرائية التي تعزز جسور التواصل مع المسلمين في مختلف دول العالم، وأيضا تبرز الدور الريادي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية و رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وأيضا تعزيز مبادئ الأخوة الإسلامية لكل من يستضاف في هذا البرنامج من خلال التواصل، وأيضا إطلاعهم على ما تقدمه المملكة العربية السعودية مجهود كبير في خدمة الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمير كل خير على عنايتهم واهتمامهم بما يخدم الإسلام والمسلمين وبما يجسد أواصر الأخوة الإسلامية ما بين المسلمين من خلال هذه المبادرات النوعية والمتواصلة التي تقدمها قيادة المملكة العربية السعودية. وتحظى وزارة الشؤون الإسلامية بالدعم المنقطع النظير لتنفيذ هذه البرامج النوعية.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود. أستاذ عبد الله، يعني كيف يجسد برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وكذلك نشر قيم الوسطية والاعتدال؟
0: لا شك أن من الرسائل المهمة التي تسعى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تأصيلها وعلى نشرها هي خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال. ولا شك أن هذه المبادرات النوعية التي تحظى باهتمام المسلمين في مختلف دول العالم ويشارك في هذه البرامج برنامج ضيف خادم الحرمين للعمرة نخبة من العلماء والمفكرين وأيضا المؤثرين الذين يستضافون في هذا البرنامج ويعني يلتقون بعدد من أشقاء في مختلف دعم تحت مظلة هذا البرنامج. هناك برامج إثرائية وبرامج نوعية وأيضا لقاءات علمية تؤصل هذه المبادئ السامية التي تطلع بها المملكة العربية السعودية وتؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية في رسالتها السامية لخدمة الإسلام والمسلمين وتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وأيضا تعزيز قيم الوحدة والتسامح والاستفادة من هذه المبادرات النوعية التي تعكس روح الأخوة الإسلامية والتكافل بين أبناء الأمة الإسلامية، وأيضا ترسخ لديهم منهج الوسطية والاعتدال الذي تسعى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال برامجها النوعية ومنها هذا البرنامج برنامج ضيف خادم الحرمين إلى تعزيزها من خلال اللقاءات العلمية وأيضا ما يطرح في هذه على هامش هذا البرنامج من لقاءات علمية وزيارات تبرز الجهد الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية لإيضاح صورة الإسلام النقية التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب. نسأل الله أن يجعل هذه البرامج

0: نافعة ومحققة للأهداف التي تسعى لها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وحقيقة نلمس إشادة واسعة من كافة المستفيدين من هذا البرنامج من أبناء المسلمين في مختلف دول العالم على مدى السنوات الماضية، والوزارة ماضية في تحقيق المستهدفات التي من أجلها يقام هذا البرنامج، وأيضا تطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة لهؤلاء المستضافين الذين يحملون اسم غالي على الجميع، مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يمد يد الخير للمسلمين في العالم. وحقيقة نفخر نحن كمواطنين سعوديين بما تقدم قيادتنا الرشيدة من جهد كبير وعمل متواصل لخدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز روح التكافل بين المسلمين في مختلف دول العالم.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود ويسدد الخطى، ويشكر لوالدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم ضمن هذا البرنامج المبارك الذي واصل نجاحاته عاما بعد آخر، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه مشكورة ماجورة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. حقيقة مسيرة مضيئة ومباركة لهذا البرنامج، وفي أيضا إيضاح رسالة المملكة العربية السعودية في الكرم وكذلك الوسطية والاعتدال. الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
0: وأنت أستاذ عبد الرزاق وكافة أعضاء هذه الإذاعة وأيضا المنتمين لها على دوركم في إبراز رسالة البرنامج، وأيضا مواكبة التغطية الإعلامية لهذا البرنامج النوعي على مدى سنوات طويلة، وإبراز ما تقدم المملكة العربية السعودية، فإذاعة القرآن هي منبر إعلامي مميز يعكس رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز روح التكافل ونشر الوسطية والاعتدال. شكرا لك أستاذ عبد الرزاق، وشكرا لزميلك، وشكرا لطاقم الإذاعة ومديرها، نسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تقوم به من أعمال جليلة، وأيضا نشر لهذه الأعمال المباركة التي تؤكد الرسالة السامية التي تطلع بها قيادتنا في خدمة الإسلام والمسلمين.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة الطيبة للشيخ أحمد المفيس وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحيا الله المستمعين الكرام، جزاهم الله خيرا معنا في هذه الحلقة. وكنا نتكلم هنا عن قضية الصبر عند المصيبة والوقاية كذلك من الصدمات، ويعني جميلة هالمحاورة. يعني تكلمت أبو إبراهيم عن موضوع البعض ربما أنه يفقد شيء، لكن مثلا ما شاء الله تبارك الله يتمتع بالصحة والعافية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني دائما يصينا بالدعاء بالمعافاة العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. يقول يعني أحد الشعراء صار بينهم يعني يقول يا ليت عندي يا خليف 4 ملايين واربع عماير كلهم بالعليا، واربع جموس مخططات بلونين، واربع بنوز مثلهن ما تهيأ. يقول واربع ايضا زوجات ما شاء الله تبارك الله مطيعات، ارداهن اللي مثل نجم الثريا. يعني وش رد عليه الشاعر الثاني وكلهم توفوا رحمه الله؟ قال العافيه يا خليف تسوى ملايين، وتسوى جميع املاك حي العليا، وتسوى المزارع كلهن والبساتين، وتسوى المواتر كلها لو تهيأ، وتسوى البنات اللي ذكرته مزايين، واللي تقارن زينها بالثريا. وش فايدة يا خليف كثر الملايين؟ لا صرت مريض والشفاء ما تهيأ، قم واطلب المعبود بالعسر واللين، جزل العطايا غارف كل سيئ، ولا صرت متعافي وسالم من الدين، كنك أمير ساكن بالعلي. يعني بالفعل ترى العافية سبحان الله العظيم لا يقارنها لا مال ولا غير ذلك. فالبعض ربما كما قلنا قبل كذلك يخسر مال، لكن الحمد لله ما دام ان العافيه عنده موجوده فهي تسوى يعني ملايين او صحيح. اكثر من ملايين حتى.
2: وش فانا اتذكر يعني يمكن الحديث ذكرته قبل كم يوم، اللي هو حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مره وكان مغتسل عليه الصلاه والسلام، فقالوا له الصحابه نراك طيب النفس يا رسول الله، قال اجل والله. ثم بدوا يخوضون في موضوع الغنى، يعني الغنى زين ولا مو بزين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بالغنى مع التقى.
3: الله
2: هذا شرط، لا بأس بالغنى مع التقى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد، والصحة مع التقى خير من الغنى.
3: الله.
2: يعني لو خيرت بين صحة وتقى أو غنى وتقى، الصحة خير. الله. لأنك فعلا تستطيع تلذذ حتى بأدنى الأشياء. يعني وأنت متعافي تتلذذ بتمرة،
3: صحيح،
2: تتلذذ بأدنى
3: شربة ماء
2: بحلاوة بقر شفت شربة ماء بعصير
3: المصنوعة من الحليب البقري
2: طيب من ألذ الأشياء يعني.
3: صحيح، وتذوب في الفم صحيح.
2: لكن إنسان لو عنده ملايين لكنه ما يتلذذ بشيء من ذلك، يعني ما هو مريض
3: صحيح
2: وتعبان لا يقدر يأكل، دقه السكر والضغط والأمراض ولا. فالحمد لله على نعمة العافية. العليا طبعا اللي يمكن غير سكان الرياض، هو من يعني كان من أفضل أحياء الرياض، يعني
3: أيام زمان طبعا
2: زمان كان هو أقصى الشمال، الآن تقريبا وسط الرياض هو.
3: صحيح، صار المركز الرئيسي لمدينة الرياض. نعم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية لكم مستمعين الكرام. وأيضا كما أخبر المستمع الكريم جزاه الله خير أبو مهند المطوع من الزلفي، أكثر من الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، في حال أيضا وأيضا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله عز وجل للجميع السلامة والعافية، وأن يدرك الجميع أن ما هي إلا دنيا زائلة زائفة، وأنها ممر عبور لآخرة تبقى إن شاء الله حياة سرمدية أبدية لمن صبر واحتسب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهنيئا كل من صبر على لأواء الدنيا ومصائبها.
2: إذن هنا مستمعي الكرام نكون قد وصلنا لختم هذه الحلقة، نسأل الله لنا ولكم دائما العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأسعد الله صباحكم وانبسطوا واستمتعوا بهذا اليوم الجميل إن شاء الله. اللي منكم صائم تقبل الله صيامه، واللي ما صام بيصوم بكرة وبعد بكرة، فنسأل الله يعيننا وإياكم على ما يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء.
3: في أمان الله، حفظكم الله.
2: سلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام. وفي صباح آخر نلتقيكم،
4: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: اللهم
0: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: صيام عاشوراء، فالسنة يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم، وأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل أصوم من التاسع مع العاشر. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالسنة للمؤمن أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، أو يصوم العاشر ومعه الحادي عشر، أو يصوم الثالث جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر، كل هذا في مخالفة لليهود.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: الاستقامة في الدين. الاستقامة في الدين من أعظم المقامات وأشرف الصفات التي يتحلى بها المؤمن، فهي تعني الثبات على طريق الحق والالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه في جميع الأحوال. والاستقامة هي الاستمرار في العبادة والخلق القويم مع إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي سلوك الصراط المستقيم دون انحراف أو ميل عن دين الله. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقد فسرها الصحابة والتابعون بأنها لزوم طاعة الله ورسوله والثبات على الدين حتى الممات، وهي سبب للفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، حيث تجعل المسلم يعبد الله كأنه يراه، فتراه مستقيما ثابتا مهما تكاثرت الشبهات والشهوات، لكون الاستقامة حصن للمسلم من الانحراف، ففيها النجاة من الفتن والمهلكات. والمستقيم يكون قدوة لغيره، وبهذا يعم الأمان والصلاح بين الناس، وينتشر الخير والأمن في المجتمع. القرآن والسنة هما المنهج القويم الذي يهدي إلى الاستقامة. ولأهمية الاستقامة أمرنا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، وفي الفاتحة سؤال الله الصراط المستقيم المخالف لأصحاب الجحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، تحقيقا للاستقامة والثبات على الدين. الاستقامة طريق النجاة، من تمسك بها نال رضا الله والفوز بالجنة، وهي تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر على الطاعة، لكن ثمرتها عظيمة في الدنيا والآخرة. فلنحرص على أن نكون من المستقيمين، ولنلجأ إلى الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، ونتمسك بالأسباب الشرعية التي تعين بعد توفيق الله على لزوم الاستقامة على شرعه المطهر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
2: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع. محاضرة
7: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
5: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع عربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أبثها لكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلعها يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والقبول والتوفيق في كل ما نأتي وما نذر، إنه سميع مجيب
1: سبحانه وبحمده. على بركة الله نستهل هذه الحلقة معالي الشيخ ومعكم مستمعينا الأعزاء، ولعلنا نبدأها من معاليكم بتوجيه وكلمة فيما يتعلق بهذه المناسبة المتزامنة مع هذه الحلقة، وهو يوم عاشوراء. أحسن الله إليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وشجرة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال لا شك أن له مناسبته، وخاصة أن أيضا في مقتبل العام وفي أول العام، ولا شك يحسن للعبد أن يستفتح عامه، وإن كان الأيام كلها مطلوب منها العمل الصالح، لكنه من يعني المزيد من الخير والفضل أن يستفتح عامه بالأعمال الصالحة وأن يجتهد، وبمعنى أنه يعني كأنه يستفتح عامه من أجل أن يكون عامه الحالي خيرا من عامه الماضي، من حيث أنه يكون أكثر من العمل الصالح والجد فيه إن شاء الله. ومما يكره في هذا المقام هو صيام يوم عاشوراء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حث على صيامه، وقد صابه عليه الصلاة والسلام، وقال لئن بقيت لأقام لأصوم التاسع مع العاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده. فإذا هذه ثلاثة أيام لا مانع أن يعني يتحراها المسلم، ولا شك المقصود الأعظم هو عاشوراء، ولو أنه أفرد عاشوراء وحده لا مانع، صام يوم عاشوراء فقط لا مانع، ولا شك أن هذا مما ينبغي لا شك طبعا أن يتحراه المسلم ويجتهد في مقتبل عامه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء المدينة ورأى اليهود يصومون العشر، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. بل حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم وصغارهم، وحتى أيضا يشغلونهم باللعب، يعني إذا يعني جاء آخر النهار وفعلا بدأ الصغار يعني يطلبون الأكل ونحو ذلك، فيشغلونهم بألعاب العهن يعني ألعاب القطن إلى أن تغرب الشمس، مما يدل على حرصهم عليه. فينبغي المسلم يجتهد في هذا، وأيضا يجتهد في تربية أولاده ويعودهم على الخير ويصوم هذا اليوم، وكما قلنا يصوم مقام قبله وهو حسن، أو يوما بعده كذلك، أو يصوم ثلاثة أيام لا مانع. فالمقصود أنه يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، والعاشر هو المقصود في هذا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: يبالغ بعض الناس في مدحي وأخشى على نفسي من الرياء، فهل يجوز لي الكذب بادعاء تقصيري لاجتناب هذا المديح؟
2: جزاك الله خيرا، هذا السؤال لطيف. وأن الإنسان يكره المديح هذا هو اللي ينبغي، أن يكره المديح وأن لا يقبله، وأن فعلا يعني يمنع من رآه قد استطال في المديح. لكن الكذب لا يجوز الكذب مهما كانت مصوغات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في لغة تحذيرية: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، يهدي الفجور. ولهذا مهما كان يعني، وكما يقال هذا في الإسلام: الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، والكذب كذب، ولهذا اجتنبه ولو كان لغاية صحيحة، كما قلت دفع المديح ودفع الرياء. لا، إنما نعم تمنعه من المديح وتكره أن تمدح، لا شك طبعا. وهذا يعني مما يدل على فضل الإنسان وعلى يعني إن شاء الله صدق ديانته وسلامة قلبه. وإنما عليه أن يرد ما شك، أولا إذا أمكن يسكته، وإنما يقول عبارات يعني: أنا مقصر مثلا، أو اللهم اجعلني خيرا ما يظنون، أو عفى الله عنا وعنكم، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أنه يعني يتواضع في نفسه، وأنه أيضا لا يقبل مثل هذا المديح ولا يرضى به. كما أنه لا يقبل المديح أيضا لا يظهر ذنوبه، وإنما ستر الله عليه فلا يتحدث بها يعني، إنما يقول نحن مقصرون ونحو هذه العبارة. أما الكذب فلا يجوز أبدا بأي حال كما هو معلوم. فلا يكذب الإنسان بالدعاء يعني التقصير لتجنب المدح ولكراهة المدح، لا، إنما يأتي بعبارات يعني تدل فعلا على صدقه، وأنه يقول كلنا مقصرون ونسأل الله أن يرحم ضعفنا أو نحو ذلك. ولا مانع طبعا أنه يعني لو سيما إذا يعني رأى أنهم أكثروا أو يكثرون، أو أنه أيضا الحمد لله قد يكون فعلا معروفا بالخير، أن يأتي كما يقولون بالمعارض، يعني يأتي إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، فيعني قد يعرض الأشياء ويقول يعني مما يفيد أو يوحي بتقصيره ويوحي يعني، لكنه لا يكذب، لكنه لا يكذب. وكذلك أيضا يعني لا يبالغ الإنسان في الخوف من الرياء، لأن الرياء قلبي، الرياء قلبي والإخلاص قلبي. فأنت أدرى بنفسك إن كنت ترائي أو كنت مخلصا. والناس يعني كما أننا نقول لا تحكم على الناس بأنهم مراؤون، وأيضا لا تجزم بأنهم مخلصون لأنك لا تدري عنهم، كذلك أيضا أنت تعلم أن أن تكون مرائيا أو مخلصا هذا بينك وبين ربك، الله أعلم. يعني مثلا حينما تكون إمام مسجد ووهبك الله صوتا جميلا وحسنا، وتصلي إماما وتقرأ الجهرية بصوت جميل وترتيل جميل، هذا مطلوب منك، مطلوب من المسلم أن يتغنى بالقرآن. فلا تمتنع من تحسين الصوت بالقرآن بحجة أنك تخشى الرياء، ولا ينبغي لأحد سمعك أن يتهمك بالرياء، وأنت أدرى بنفسك هل أنت مرايا أو صادق، فهذا بينك وبين ربك. ولهذا يعني الإنسان لا يتحاشى العمل الصالح بحجة يخشى الرياء، ولا أيضا يعني يمتنع عن العمل الصالح، ولا أن يتهم غيره بالرياء نظرا لأنه رآه مثلا يسابق الصف الأول، أو صوته جميل، أو نحو ذلك، أو أنه يتصدق، أو أنه يعني كثير الصلة للرحم والجيران ونحو ذلك. هذا كله أعمال هي أصلها جهرية، أصلها جهرية، فهي يعني ممارسة الإنسان لها وحرصه عليها لا يعني أنه مرعي، إنما هي هكذا شرعت، شرعت معلنة وشرعت أمام الناس. والرياء كما قلنا محله قلبي، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. يقول: قطة حبستها في المنزل دون علمي بوجودها، وسافرت 4 أيام حتى ماتت، فهل علي كفارة وماذا يجب علي؟
2: جزاك الله خير. لا، ما دام أنه يعني بدون علمك ومن غير قصد فأرجو لا حرج عليك إن شاء الله. وإلا شك الإنسان دين ولا جاء برفق الحيوان والعناية به فبطعامه وإسقائه، أو يعني أن يطلقه حتى يأكل من خشاش الأرض كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت لا تقول لك أنك يعني لم تتعمد، وإنما يعني غفلت، فلما جئت وجدت ميتا. لا أرجو لا حرج عليك إن شاء الله، وإن كان طبعا استغفار العام طيب، لكنه ما دام أنك لم تتعمد فإنه أرجو لا حرج عليك إن شاء الله، ولا كفارة ولا يجب عليك شيء، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: هل يشرع توزيع كفارة تأخير قضاء رمضان على عدة جمعيات في مناطق مختلفة، أو الأفضل دفعها لجهة واحدة؟
2: الأمر في هذا واسع، يعني من حيث هل يعني سؤالك هل يشرع توزيع كفارة تأخير قضاء رمضان على عدة جمعيات؟ لا لا، إن أعطيتها جمعيات موثوقة لا مانع الحمد لله، وإن أعطيتها أفرادا لا مانع كذلك أيضا. ومعلوم أن الإطعام هو كل مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف، فلا ينقص عن ذلك، بمعنى أنك حينما يعني يوزع كل مسكين يصله نصيبه كاملا، يصله نصيبه كاملا، ولا مانع أن تعطيه جمعيات لجهة واحدة أو لجهات لا مانع، لكنه تصل لمستحقها إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: هل يصح أن نثبت لله عز وجل صفة الهرولة كما ورد في الحديث القدسي: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أو أن ذلك من باب بيان سرعة مجازات الله للعبد؟
2: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال لا شك طبعا صفات الله عز وجل، معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا شك نثبت صفاته كما يعني ثبتت في القرآن وفي السنة، والعلماء ذكروا أنها نوعان: صفات فعلية وصفات ذات. صفات الذات هي الملازمة، والفعلية هي التي يعني تتجدد، كما يعني فمثلا صفة السمع والبصر صفة ذاتية، وصفة الفعلية مثل النزول نزول الله عز وجل ومجيئه وإتيانه، ومثل الهرولة. فالهرولة صحيح ثابتة، لكن يجب أن يعلم أننا حينما نثبت الصفات لله عز وجل فإننا نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، إنما على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه.

0: وتقربه إليهم لا يشابه تقربهم إليه، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات. قال رحمه الله: فهو أعلم بالصفات، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالصفات وأعلم بكيفيتها، يعني يجب إثباته لله عز وجل من التقرب والمشي والهرولة، يجب إثباته لله. أن الله يقول: كلما تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، فالتقرب حق، لكن صفته وكيفيته الله أعلم. فهذا كلام الشيخ بمعنى يجب إثباته لله من التقرب والمشي والهرولة، فيجب إثباته لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك. وشيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وفيه: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذه الهرولة كما قلنا في أول الكلمة صفة من صفات أفعاله، يقول الشيخ ابن تيمية، التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم. على كل حال الكلام في هذا يطول، ولعلي ما ذكرته فيه كفاية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: نجد في بعض المسائل الفقهية اختلافا جذريا بين المذاهب، فما العمل إذا اتبع العامي مذهبا خالف مذهبا آخر في ذات المسألة؟
0: هذا سؤال لطيف وسؤال فعلا يعني يهم العامة. ينبغي أن يعلم أن العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، لا يقال أنه لا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا غيرهم، إنما العامي مقلد، العامي مذهبه مذهب من يفتيه، فالعامي عليه أن يستفتي من يثق فيه، فإذا أفتاه أخذ بكلامه بغض النظر أن يكون حنبليا أو يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو غيره. ولهذا الشاطبي رحمه الله يقول: الإجماع على أن العامي يقلد، بمعنى يسأل أهل العلم في كل مسألة. ولهذا يعني سؤال الأخ الكريم في الفقه اختلافا جذريا، لا، العلماء لا شك يختلفون والمجتهدون يختلفون، لكن هذا يعني خلاف علمي فيما بينهم، أما العامي فلا لا لا دخل له في هذا الخلاف. العلماء أدرى بأدلتهم وأدرى باستدلالاتهم وأدرى بما توصل إليه، وهم معذورون، يعني من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، معذورون جدا. والعامي لا ما دخل له في هذا، العامي يسأل عن أمور دينه من يثق فيه من أهل العلم، فإذا أفتاه وأخذ به فقد برئت ذمته، تبرأ ذمة العام بأخذه بفتوى من يفتيه من العلماء الثقات، ولا ولا ولا دخل له في الخلاف، لأن هذا خلاف علمي بين أهل العلم، وأهل العلم يعرف بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا كما هو معلوم، ولأن لكل عالم ما أخذه واجتهاده، ويعني العلماء ذكروا طبعا سبب الخلاف بين أهل العلم من حيث الأدلة، قد الدليل يثبت عند هذا ولا يثبت عند ذاك، وهذا مفهومه يفهم هذا منه ما لا يفهمه الآخر، وهكذا. أسباب اختلاف العلماء معروفة وموصوطة، والعام لا دخل له بها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. تفضل بالإجابة فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. وإليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، ونستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه

0: أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
4: آيات النعم.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

جملة واحدة، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.

0: فجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا يا
3: شيخ. برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام لمؤلفها الحافظ الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة من العمدة باب التشهد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان كيفية التشهد وموضعه من الصلاة، وكذلك بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدهما. وقد سار في ذلك سيرا قريبا من البخاري في صحيحه، فقد أخرج البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد في باب التشهد في الآخرة، ثم أخرج حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب جهنم إلى آخره في باب الدعاء قبل السلام، وكذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، الحديث. أما الحافظ عبد الغني في العمدة فقد ساق في باب التشهد 5 أحاديث، بدأ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، الحديث. ثم جاء بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصلاة الإبراهيمية، ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار، الحديث. ثم حديث أبي بكر الصديق: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ثم حديث عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومجموع ما ذكر الحافظ في هذا الباب 5 أحاديث. واللافت للنظر هنا أن الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج حديث كعب بن عجرة هنا في التشهد من كتاب الصلاة، مع أنه أخرج ما يتعلق بالدعاء بعد التشهد، وأخرجه أول ما أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء. ولذلك وهم من وهم في عزو رواية البخاري لحديث كعب بن عجرة إلى كتاب الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد تعرض للإشارة إليه في باب من كتاب أحاديث الأنبياء، قال: حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شرحه في الدعوات أيضا، وقد أورده في أواخر تفسير الأحزاب، وتأتي الإشارة إليه هناك إن شاء الله تعالى. ووهم المزي رحمه الله في الأطراف فعزى رواية كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة، فقال: روى البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن زياد إلى آخر كلامه. واغتر بذلك شيخنا ابن الملقن، فإنه لما وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة وقال: تقدم في الصلاة، ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة أصلا. ولما قلت إن اللافت للنظر أن الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فهذا الحافظ بن رجب يصرح في شرحه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد بأن البخاري لم يذكر الصلاة على النبي في التشهد، ثم قال: وقد دل هذان الحديثان، أعني حديث ابن مسعود وفضاله، عليها، ولكن ليس على شرطه، يعني لو كان على شرطه لأخرجهما هنا لدلالتهما على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن البخاري أخرج حديث كعب بن عجرة بل وحديث أبي حميد الساعدي، وكلاهما يدلان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولكن أخرجهما كما تقدم في غير مظنتهما. أما الحافظ عبد الغني فقد أورد حديث ابن مسعود في التشهد، ثم أورد حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب التشهد، هو تفعل من تشهد، كالتعلم من تعلم، فسمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين تغليبا له على بقية أذكاره لكونهما أشرف أذكاره، كما سميت الصلاة سبحة أو ركوعا أو سجودا بأشرف ما فيها، فالتشهد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والمراد به هنا قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على الكل لكون التشهد أهم ما فيها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود في التشهد، وقد أوردته في أول هذا المجلس، وحديث ابن مسعود هو اختيار الإمام أحمد، بل ذهب الأكثرون إلى ترجيح تشهد ابن مسعود وتفضيله والأخذ به، وحكاه ابن عبد البر عن أكثر أهل الحديث. والمؤلف أورد حديث ابن مسعود ولم يورد غيره لأنه هو المتفق عليه في الصحيحين. أما حديث ابن عباس الذي اختاره الشافعي فهو من أفراد مسلم، وجملة ما ورد في التشهد واختيارات الأئمة. حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن الملقن: أشدها صحة باتفاق الحفاظ حديث ابن مسعود، فإن الأئمة الستة اتفقوا على إخراجه في كتبهم بخلاف تشهد ابن عباس، فإنه معدود من أفراد مسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضا. قال الترمذي في جامعه: وحديث ابن مسعود روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قلت: وهو اختيار أبي حنيفة أيضا. وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى البزار الحافظ أنه سئل عن أصح حديث في التشهد فقال: هو عندي والله حديث ابن مسعود، روي من 20 طريقا، ثم عددهم. قال: ولا أعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت من حديث عبد الله، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد واختلاف طرقها، وإليه أذهب. الحديث الثاني حديث ابن عباس، واختاره الشافعي، وهو قول الليث بن سعد أيضا. قال البيهقي في خلافياته: الذي عندي أن الشافعي اختاره لأن إسناده حجازي، وإسناد حديث عبد الله إسناد كوفي، ومهما وجد أئمتنا المتقدمون من أهل المدينة للحديث طريقا بالحجاز فلا يحتجون بحديث يكون مخرجه من الكوفة. والحديث الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب الإمام مالك، وقد ذكره مالك في الموطأ موقوفا على عمر. قال الحافظ بن رجب: وقد روي عن عمر مرفوعا من وجوه لا تثبت. قال الحافظ بن حجر: اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا. وهذه الاختيارات من هؤلاء الأئمة إنما هو اختيار للأفضل، وهي تفيد طالب العلم على الخصوص لمعرفة منازع هؤلاء الأئمة في البحث والنظر وفي الاطلاع على مداركهم ودقة نظرهم. وبالاتفاق أن للمصلي أن يتشهد بتشهد ابن مسعود أو تشهد ابن عباس أو تشهد عمر. قال الحافظ ابن حجر: نقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت. وقال ابن رجب: وقد نص أحمد على أنه لو تشهد بغيره، أي بغير حديث ابن مسعود بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجزئه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.
1: إن هذا الشهر له فضائل، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب الإكثار فيه من الصيام، وهو أيضا من الأشهر الحرم، وهو الشهر الذي اختاره الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ليكون أول السنة الهجرية، فهو شهر له فضائل. ومن أعظم فضائله أن فيه يوم عاشوراء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية، وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أغرق الله فرعون وقومه، فصامه شكرا لله عز وجل، وصامه اليهود من بعده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا الصوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه، وأذل الله فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أو أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصار صيامه سنة مؤكدة. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالف اليهود، فأمر بصوم يوم قبله، وهو اليوم التاسع، وفي رواية: أو صوموا يوما بعده، ولكن صيام التاسع أوكد. فيصام هذا اليوم اقتداء بأنبياء الله، بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم في صيامه، وهو يوم أعز الله فيه المسلمين على يد موسى عليه السلام، فهو نصر للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، ونعمة من الله عز وجل يشكر عليها، وذلك بالصيام. فصيامه سنة نبوية مؤكدة، فيصومه المسلم اليوم التاسع، ويصوم اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء. ومضت هذه السنة في هذه الأمة والحمد لله، فيتأكد صيامه طلبا للأجر والثواب وشكرا لله عز وجل.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الدوادمي 94.8، 94.8 ضرمة 92.3، 92.3 الحريق 91، 91 البجادية 92.1، 92.1 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الروم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الفرقان والشعراء.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له من صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته بل تكون باطلة، فالواجب أن ينبه لذلك. ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثاً أو أكثر، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمساً أو سبعاً أو عشراً كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله تعالى العافية.
2: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المأذني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المادني من سورة ياسين.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: الدعوة إلى الإخلاص في القرآن الكريم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. لقد دعا القرآن الكريم إلى إخلاص الدين لله وحده بأساليب متنوعة وطرائق متعددة، تنويهاً بأهميته وتأكيداً على فرضيته ووجوبه وبياناً لمنزلته. ومن هذه الوسائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله تعالى في عبادته. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، يعني بالكتاب القرآن، بالحق يعني بالعدل. يقول: أنزلنا إليك هذا القرآن بيأمر بالحق والعدل، ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين، لأن الدين له لا للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا. انتهى. والمتأمل للآية الكريمة يجد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله تعالى مرتب على إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة بينة على أن أعظم مقاصد القرآن وهدايته الدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى، فهو أحق الحق وأعدل العدل، حيث أعقب الله تعالى الحديث عن إنزال القرآن بالحق الأمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وذلك أن القرآن نازل من الحق بالحق على أشرف الخلق لهداية الخلق، وهي نعمة كبرى ومنة عظمى توجب الشكر بإخلاص العبودية لله رب العالمين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الزخرف والدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الزخرف والدخان.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لعلاج الأورام وأورام الدم للأطفال في مدينة دمشق السورية. عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين تواصل تقديم خدماتها الصحية لأكثر من 6500 مستفيد خلال شهر مايو الماضي. تعليم المدينة المنورة يفتح التسجيل في أول مدارس الموهوبين رياضيا للبنين. جامعة طيبة في المدينة المنورة تتيح القبول في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية. سلطنة عمان تتيح بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة. الخارجية الباكستانية تعلن أن أمريكا وإيران ستستأنفان المحادثات الفنية الأسبوع المقبل بحضور إسلام أباد. مصادر تؤكد أن سلطات الاحتلال ولبنان يدرسان حاليا مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة يقضي بتسليم الجيش الإسرائيلي السيطرة على أجزاء من الأراضي في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. السلطات في مدينة ناغازاكي اليابانية تجلي نحو 380 ألف شخص بعد هطول أمطار غزيرة رفعت خطر الانهيارات الأرضية إلى مستويات خطرة. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس السيرة.
2: مجالس السيرة،
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة. أرحب بكم كما أرحب أيضا بمن يصحبني في هذه الحلقة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد وأهلا وسهلا.
4: الله يحييكم شيخ يوسف، يا مرحبا.
3: في هذا المجلس أيها الإخوة يتتابع الحديث حول هذه الشخصية العظيمة، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، في مطلع حياته وقبل البعثة. كيف تحول هذا الشاب إلى تاجر ناجح، ثم انتقل من ذلك إلى قائد للقلوب؟ كان في بداياته يرعى الغنم، رعى الناس وشعر بأحاسيسهم وعرفهم وخبرهم، فتعامل معهم كما يتعامل القائد الناجح الفذ في معرفة من يعيش معه. هذه الملامح العامة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم جديرة بأن نتوقف معها وأن نستكشف كيف بنيت هذه الملامح، ثم كيف ظهرت على أرض الواقع في حياته صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. القائد يا شيخ يوسف ما يمكن أن يكون مؤثرا حتى يكون قريبا من حياة الناس وأحوالهم، وأن يعالج ما يعالجوه، وأن يكابد ما يكابدوه، وإلا كان بعيدا عنهم، بعيدا عن واقعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول: يا رسول الله، هل رأيت الغنم؟ فيقول: نعم، ما من نبي إلا رعى الغنم. ما من نبي إلا رعى الغنم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، وهو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أن السكينة والوقار في أهل الغنم. الغنم تكسبه الهدوء والسكينة والصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام. يخرج الراعي من بكور الصباح إلى غروب الشمس، ينتقي لها المرعى وينتقي لها المكان ويصبر عليها ويهدأ
3: وتهمى. هذه تشرد هنا وهذه،
4: نعم. وعليه الصلاة والسلام حينما قال: ما من نبي إلا رعى الغنم، كأنها رسالة أنه سيقود الأمة عليه الصلاة والسلام. والناس تختلف أحوالهم، منهم الحزن، منهم السهل، ومنهم الحليم، ومنهم الغضوب، فلا بد للقائد أن يستوعب كل هؤلاء. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، هكذا رعى الغنم في بداية حياته ومطلعها، ثم بعد ذلك كما ذكرتم الشيخ يوسف رعى هذه الأمة وتحمل ما يأتيه من الناس، وتحمل حسن أخلاقهم وسيئ أخلاقهم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد منها راحلة، لأن أحوال الناس تختلف. أيضا في مسألة التجارة، والتجارة هنا هي المحك، لا يمكن أن تعرف الرجل حتى تعامله بالدرهم والدينار، لأن النفوس تضعف. حينما يكون الرجل بين يديه مال فيثبت أمانته ويثبت صدقه ويثبت نصحه، هنا
3: تتبين حقائق،
4: تتبين المعادن وتتبين الحقائق، لا سيما إذا استأمنك من أعطاك ماله وتجارته وهيأ لك كل شيء، حتى أنك ربما تأخذ المال ولا يعلم، ولكن يردعك خوفك من الله.
3: ولذلك عنصر الأمانة هو العنصر الأهم في التعاملات المالية.
4: نعم، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم تاجر، وما إن تاجر عليه الصلاة والسلام حتى عرف عنه الأمانة والصدق، لأنه سيحمل رسالة عظيمة. فإذا عرف عنه أنه مثلا كان يغش وحشاه عليه الصلاة والسلام، أو كان يسرق، أو كان يختلس، أو كان كذا، لقير محمد كان في السابق يفعل ويفعل ويأخذ أموال الناس، لا، أنطقهم الله عز وجل قبل مبعثه بسنين، وعمره 20 سنة، وبعث وعمره 40 سنة، وهم يقولون: الصادق الأمين، الصادق الأمين، أنتم قلتموه.
3: أصبحت سمة العزيمة، نعم، أصيب كأنها اسمه صلى الله عليه وسلم.
4: والحق ما شهدت أو نطقت به الأعداء، هم شهدوا بذلك. فما جاء أحد قال: محمد غير صادق، كذاب. وحينما أراد أن يخبره قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا: لا والله ما جربنا عليك كذبا. ثم أخبرهم بالرسالة، قررهم عليه الصلاة والسلام ثم أخبرهم بما عنده. ما أجربنا عليك كذبا. كيف عرفوا هذا؟ صدق في الحديث، صدق في التعامل التجاري، وهذا أورثه عليه الصلاة والسلام مصداقية عند قوم. أيضا كونه عليه الصلاة والسلام يتاجر، التجارة تحتاج إلى مراس وذكاء ومعرفة الشخص الذي أمامك صدقه وكذبه، أيضا تحتاج إلى تحمل مشاق السفر وعناء الطريق، العرضة إلى قطع طرق، العرضة إلى أن يسرق أحد ما بين يديك إما بحيلة وإما بقوة. وكل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابده ويعانيه، ولا شك لأنه كان يذهب في تجارته إلى الشام عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور، هي في الحقيقة توطئة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف عنه صدق الحديث، الصدق في البيع والشراء، النصيحة لمن أراد النصيحة عليه الصلاة والسلام في بيعه وشرائه، صدق في كل نواحي الحياة، ما جربنا عليك كذبا قط. نعم، هذا عنوان،
3: الله
4: أكبر، عنوان عريض جعله كفار قريش قبل أن يقول لهم عليه الصلاة والسلام إني رسول الله أو إني رسول لكم من الله عز وجل.
3: نعم، وهذا الذي جعل تلك المرأة الحكيمة خديجة رضي الله تعالى عنها تختار هذا الرجل ليكون شريكا لها، هذا لا شك أنه اشتهار لهذا الرجل بهذه الأمانة.
4: نعم، وهي تخطر.
3: نعم،
4: يعني امرأة كانت ذات حسب ونسب ومال.
3: نعم،
4: المرأة تنكح لهذه الأمور.
3: نعم،
4: وقد اجتمعت في خديجة رضي الله عنها، فخديجة اشتهرت بذلك، وقيل أن رجالات قريش كانوا يخطبونها وترفض، لا تريد، لأن ترى هذا مطمعا في مال أو مطمعا في جاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصدق وهذه رسالة سبحان الله لنا جميعا. نحن قلنا في بداية الحلقات الشيخ يوسف أن السيرة النبوية
3: ليست مجرد أحداث تروى. نعم، ويتسلى بها
4: أصدق مع الله واصدق مع الناس، أنت بهذا تبني حياتك ومسيرتك. إذا صدقت مع الله وصدقت مع الناس، أنت هنا تصنع لنفسك أمرا يعرفك الناس عليه ويشهد لك به، أنتم شهداء الله في أرضه. أنا حينما أعرف عن فلان صدق حديثه وأمانته وحرصه على الخير ثم جاء يخطب مني أعطيته، بل أنا أخطبه، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان كثيرا عيال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كنفه مذ مات جده، وكان أبو طالب يحبه حبا شديدا، ولو استطاع أن يعطيه قلبه وروحه لأعطاه لمحمد. فجاء إليه قال يا محمد أنا قليل المال وكما
3: كثير
4: ترى
3: العيال.
4: وكثير العيال، فلو اتجرت. فهذه خديجة وذكرها له، وذكر أن الناس يتهافتون لأخذ مالها للتجارة، فخذ مالها. النبي صلى الله عليه وسلم عزيز النفس، فأشار أنه لو طلب مني ذلك لوافقت، ولكن لا يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام، تأبى كرامته وعزته أن يفعل ذلك. فعلمت خديجة بهذا الحوار مع خلفية سابقة،
3: رصيد من
4: نعم، رصيد من المكرمات ومن حسن المعاملة والصدق والأمانة، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يتاجر بأموالها، فقبل، وقالت أعطيك ضعف ما أعطي لمن يذهب بتجارتي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو طالب؟ هذا رزق ساقه الله لك، جاءك بين يديك لم تطلبه، فالأرزاق يسوقه الله تبارك وتعالى
3: مع تهافت غيرك عليه، ولم يحدث.
4: الله أكبر، الله أكبر. من هنا بدأت قصة بناء البيت الأول للنبي صلى الله عليه وسلم،
3: بدأت، كان أساسه الصدق.
4: نعم، الله أكبر،
3: الله أكبر.
4: بدأت الآن معالم تشكل هذه الأسرة التي مثل ما ذكرتم الشيخ بدأت بصدق الحديث والمعاملة، ما رأت منه نظرة فيها ريبة، وما رأت منها تسلطا على مال، منه تسلطا على مال أو طمعا فيما بين يديها، رأت شخصا كريما عفيفا غاضا طرفه عنها، لا ينظر لما بين يديها لمطمع أو شهوة أو نزوة. لذا لما ذهب عليه الصلاة والسلام أرسلت معه ميسرة،
3: وهذا من حكمتها
4: لترى ماذا يصنع محمد. فذهب ميسرة وحصلت أمامه أحداث عجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل لبشر. ميسرة ليست أول مرة يذهب ويرى الناس كيف يتعاملون. أول ما رأى راهبا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة، قال من هذا؟ قال محمد، معه تجارة لخديجة. وذكر له ميسرة من صدقه وأمانته، قال ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، وإني أظنه نبيا أو كما قال. ثم لما ذهبوا في التجارة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه تاجرا يقسم بالله والعزى، قال ما أقسمت بها قط إلى لما بعث النبي، قال ما أقسمت بها قط. فقبل التاجر وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع ميسرة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك سحابة تظله كلما تقدم وكلما تأخر، حتى قيل، وهذا ما يذكره أهل السير، قال أردت أن أسابق النبي صلى الله عليه وسلم لأرى هل هذه السحابة تظله إذا ركض أم أنها لا تظله، وجاءت موافقة هكذا. يقول فلما سابقته إذا به تظله ويجري عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور حفظها ميسرة، رجع لخديجة فذكر لها ما رأى، رأيت كذا وكذا وكذا، وقال فلان كذا، وباع التجارة بكذا، وإذا بالتجارة قد تضاعفت وكثرت وجاءها من الأرباح ما لم تتخيله، فضاعفت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. ثم إن خديجة هذه المرأة التي كانت رجالات قريش يتهافتون إليها وقع في نفسها أن هذا الرجل هو من يستحق أن يكون زوجا لي، وأن كل ما عندي يستحقه محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسلت قريبة لها أختي على ابن أمية يقال لها نفيسة،
3: كأنها هي التي تخطب الآن،
4: وذكرت لها ما في نفسها، قالت أنا أذهب إليه وأذكر. فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له خديجة وهل لك بها، كأنه قال هل تقبلني، قالت هذا عندي. وهذا من حكمتها أن ما قالت والله أرسلتني إليك تريد أن تتزوجك، ذكرت له بأسلوب يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنها لماذا لا تتزوجها، فرجعت بالبشرى إلى خديجة بقبول النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب السير أنه عليه الصلاة والسلام كان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، ولكن ليظهر أن هذا لا يثبت، حتى العقل إذا رأيت أن 40 وهي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، جاءت ببناته عليه الصلاة والسلام بأولاده، وبالقاسم يكنى عليه الصلاة والسلام، امرأة بعد 40 تأتي بهذه الذرية، هذا ما يمكن. فالأظهر والله أعلم أنها أصغر من ذلك، ربما هي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بكثير،
3: لسنيات لكن
4: نعم ليس بكثير. هنا زوجها عمها وكان أبوها قد مات في الجاهلية، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت في حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم خيرا مما كانت ترى قبل ذلك. والإنسان أحيانا لا يتكشف يا شيخ يوسف مثل ما يتكشف عند أهل بيته وزوجته، فحينما ترى الزوجة من زوجها ما يسرها ويكون رصيدا له، حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده في لقاء الأول مع جبريل ويقول زملوني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، تحلف تقول والله لا يخزيك الله أبدا. الزوجة يا شيخ يوسف تعرف كل شيء، فضائح الزوج أحيانا، لكن حينما تقول الزوجة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كل الخصال الحميدة تذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب، لأنها رأت رصيدا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته معها، والنبي حفظ لها ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة
3: رضي الله عنها،
4: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها
3: كثيرا ما يذكر،
4: وكان إذا ذبح عليه الصلاة والسلام يوزع هذا اللحم على صويحبات خديجة، وجاءتها البشرى من السماء ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، وأقرأها جبريل السلام من رب العزة والجلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها، فلما قالت له عائشة ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، واسته بنفسها ومالها وحضنها الدافئ وبيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها ولا شيء معه، جاءها لا شيء معه، لا تجارة ولا أموال، جاءها بشيء واحد بالعفة وصدق الحديث والأمانة وغض الطرف عن المحرمات، حتى شرفها الله عز وجل بأن تكون زوجة نبيه، وأول من آمن به هي خديجة عليه السلام
3: رضي الله،
4: وأول من احتضن هذه البشرى وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة، حينما جاء يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام وذهبت به إلى ورقة بالنوبة. نعم،

0: خديجة وتستقبله في أحضانها، إذ به عليه الصلاة والسلام يأتيها يرجف فؤاده فتقول لا يخزيك الله أبدا. رأت الرصيد السابق القديم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة لنا جميعا، أحسنوا إلى زوجاتكم، إلى أبنائكم، إلى أهليكم، لأن هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يظهر عند الشدائد، هذا الذي هو رصيد للإنسان حينما يموت أو حين يصيبه أمر، حينما تضيق به الدنيا فيذكر لهم آثره. لما مر بجنازة من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، فسأله عن ذلك قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه.
1: مما يذكر عن سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها أنها أول مرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا ما تفضلتم به.
0: نعم، ولم
1: يتزوجها
0: الله أكبر
1: في حياتي حتى توفيت رضي الله تعالى عنها. هي رضي الله تعالى عنها التي كتب الله سبحانه وتعالى لنبيه منها الذرية، رزق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه ما عدا إبراهيم كما هو معلوم، ولدت له القاسم وكان به يكنى صلى الله عليه وسلم، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ثم عبد الله هو الذي كان يلقب بالطيب الطاهر. الأبناء كما هو معلوم توفوا أو ماتوا،
0: نعم،
1: في
0: دفنهم جميعا إلا فاطمة،
1: نعم، وتلاه بعد ذلك البنات كلهن. وهذه من الأمور العجيبة، يعني أن تجد هذا النبي الصابر المحتسب صلى الله عليه وسلم يدفن بيديه كل بنيه وكل بناته.
0: الله أكبر.
1: لا شك أن هذه مصيبة وابتلاءات. تخيل رجل يرزق بولد ثم يموت هذا الولد، ثم يرزق بالولد ثم يموت، ثم يرزق ببنت ثم تموت، ثم تموت التي تليها ثم التي تليها. لا شك أن تتابع هذا الفقد موجع للقلب، لكن هذه الابتلاءات تبين لمن جاء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الابتلاء لم يسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبارا وامتحانا وابتلاءا وتعظيما للأجر له.
0: الله أكبر.
1: وبالتالي أنت من أتباعه فعليك الصبر والاحتساب،
0: شد الناس بلاء الأنبياء،
1: نعم، وأنت تعلم أن ذلك موفور لك عند الله عز وجل، فالذي أعطاه والله والذي أخذه والله.
0: الله أكبر.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. في التجارة يعني تلا ذلك أحداثا يعني تبين أيضا ملامح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. غير التجارة، لما تجمع قريش لإنهاء بناء الكعبة بتتويج ذلك الإنهاء بوضع الحجر الأسود،
0: نعم،
1: والحادثة يعني مشهورة ولها حكمها،
0: نعم،
1: فأيضا ما الذي يمكن أن نستخلصه من هذه الحادثة؟
0: نعم.
1: دكتور ماجد،
0: حادثة بناء الكعبة، الكعبة كانت منذ بناء إبراهيم عليه السلام لم يقدم أحد على فعل شيء بها، حتى أرادت قريش أن تعمرها من جديد وتبنيها من جديد، ولكنهم هابوا ذلك في قصة معروفة مشهورة. البناء بناء الكعبة اتفقت قريش أن كل جهة منه تبنيه قبيلة من القبائل، لكن لما انتهوا من البناء بقي الحجر الأسود، حجر أسود لا يمكن أن يحمله أو تحمله القبائل كلها،
1: نعم،
0: فلذلك اختلفوا
1: حتى لا تحظى قبيلة عن قبيلة بهذا.
0: اختلفوا، قالت القبيلة الأولى أنا أحمله وأضعه، قالت الثانية لا بل أنا، حتى كادوا يقتتلوا، فقيل نحتكم لأول رجل يدخل من هذا الباب، فما إن قالوا ذلك حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا دخل الصادق الأمين وفرحوا به فذكروا له ذلك.
1: هنا تأتي
0: هنا
1: الحكمة.
0: الله أكبر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ رداء ووضع فيه الحجر الأسود، ثم قال كل قبيلة تمسكه من طرف، فجاءت كل قبيلة أمسك من طرف ورفعوه حتى أقبلوا إلى الحجر،
1: موضع
0: الحجر،
1: نعم،
0: إلى موضع الحجر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ووضعه، فحصلت له عليه الصلاة والسلام ثلاث مناقب. الأولى أنه أطفأ فتنة كادت أن تحدث بين القبائل أن يقتتلوا، اقتتلوا على أقل من ذلك، اقتتلوا على ناقة، فما بالك بوضع الحجر الأسود،
1: هذا الشرف الذي،
0: نعم،
1: يريده كل
0: شرف
1: واحد
0: عظيم. الثانية أنه عليه الصلاة والسلام جاء بأمر أرضى الجميع وأسكتهم ورضوا به وقنعوا، وفعلا هو مقنع تماما. الثالثة أن الله شرفه وأرضاهم وأسكتهم بأن وضع الحجر الأسود في موضعه بيديه الشريفتين، فكانت هذه المنقبة له عليه الصلاة والسلام. أثناء البناء يا شيخ حدثت حادثة عجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم.

0: لعلنا نختم بها
1: قبل وضع الحجر.
0: أينا. كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ونستطيع أن نقول بنو هاشم له موضع يبنون، وكانوا يحملون الحجارة التي سيخرجونها ويحملون الحجارة التي سيدخلونها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معهم وكان يؤذيه إزاره، فقال له العباس لو رفعت إزارك حتى لا يؤذيك وأنت تحمل الحجارة، إذا رفعه ستظهر العورة، عورة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ليس كأحد هؤلاء، فما إن رفعه حتى خر مغشيا عليه، فقال إزاري إزاري، فأعطوه إزاره وقام عليه الصلاة والسلام،
1: ومن كشفت
0: عورته عليه الصلاة والسلام، وهذا من رعاية الله تبارك وتعالى له وإحاطته لنبيه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم. لا شك أن الله عز وجل يكلأ رسوله ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية، لأن الله عز وجل أراد به هذه الكرامة العظيمة.
0: الله أكبر.
1: هذه الرسالة التي هي خير الرسالات وأعظم الرسالات وخاتمة الرسالات، فكان ذلك الحفظ، كانت تلك التهيئة، نشأ على هذه المكارم وهذه المعاني العظيمة من صدق التعامل والأمانة وما تفضلتم به من الحديث عن هذه الملامح العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الحديث عن ملامح شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التي نرغب أن نختم بها هذا الحديث دكتور ماجد.
0: الخلاصة يا شيخ، قالها أعداؤه قبل ذلك: ما جربنا عليك كذبا، صدق الحديث والأمانة في التعامل والحكمة والصبر على الناس هي بإذن الله عز وجل من تصنع الرجال العظماء، فما من عظيم إلا كان صادقا أمينا ذو حكمة يلتمس الناس منها الخير ويرجون فيها الخير، وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم
1: على عبدك ورسولك محمد. وبهذا نختم هذا المجلس مستمعي الكرام. لا شك أن الواحد لا يود أن يسكت من حديث مثل هذا ويسمعه ويرغب في أن يسمع المزيد والمزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه محفزات لنا أيها الإخوة المستمعون الكرام لنتعرف أكثر وأكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية التي هي أكثر الناس التصاقا بحياتنا نحن المسلمين، وهي التي أولى ما يكون للمسلم أن يتعرف عليها وأن يتعايش معها من خلال ما سجل من رصيد في هذه السيرة العظيمة العطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه الصادقين الذين تحلوا بالأمانة وتحلوا بالصدق، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم ودكتور ماجد على ما تفضلتم به، شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: مجالس السيرة. إعداد وتقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ خالد ابن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة البقرة.

وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم

بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أن

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من

إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم

على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم

نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

هم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.

التي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال

شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

هم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله.

كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة البقرة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر.
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
9: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور. مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
10: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.

أرأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذا

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة يوسف.
1: صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند: صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام الثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه يكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه يكره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر: صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر.
2: يسن للرجال المبادرة إلى الصف الأول فهو أفضل الصفوف، وللنساء أفضلها آخرها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. خيرها أي أكثرها ثوابا وفضلا، وشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. وهذا الحديث فيما إذا صلى الرجال والنساء جماعة وليس بينهما حائل من جدار ونحوه، فتكون خير صفوف النساء آخرها، لأنه أستر لهن عن أعين الرجال. وأما إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه، أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يخصص للنساء مصلى مستقل، ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النساء أولها لانتفاء علة القرب من الرجال، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولعموم فضل الصف الأول في أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: حلقة النور.
10: حلقة النور. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: تقدم حلقة النور،
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
10: حلقة النور.
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
10: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك فيها في كل حلقة معنا مجموعة من الطلاب يتلون معنا هذه الآيات ويستمعون للتنبيهات. قبل أن نبدأ هذه الحلقة معنا الطلاب يعرفون بأسمائهم.
12: أسامة عبد الرحمن أبو خنجر.
13: محمد سعيد الزابلي.
14: حامد محمد التميمي.
11: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله المنهج سيكون من سورة النبأ استكمال للحلقة السابقة، توقفنا عند الآية رقم 16. اليوم سيكون المنهج من الآية رقم 17 حتى الآية رقم 30. أعوذ بالله من الشيطان.

0: إن يوم الفصل كان ميقاتا.
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا.
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون

0: بارك الله فيكم على مشاركتكم الطيبة معنا في هذه الآيات. بعض التنبيهات التي تكلمنا عنها سابقا والتي يعني قد تكون من الأخطاء الشائعة التي يخطئ فيها بعض الناس. من التنبيهات التي تكلمنا عنها سابقا النون المشددة في قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين. من الأخطاء الشائعة في قوله تعالى في الآية رقم 20: فكانت سرابا. بعض الناس يخطئ فيقرأ فكان السرابا، يدغم التاء في السين، وهذا خطأ. الصحيح أن التاء ظاهرة فتقرأ فكانت سرابا. اقرأ لي يا محمد الآية رقم 20: وسيرت.
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: أحسنت. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بأسامة، تفضل.

0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
1: زد الغنة في ينفخ.
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء.

0: شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
1: أحسنت يا أسامة وبارك الله فيك. طيب الآن نستمع لتلاوة محمد

0: أبا.
1: أحسنت يا محمد. الآن نستمع لحامد.
2: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء.

0: ذهبا.
1: ما شاء الله، بارك الله فيكم يا حامد ويا محمد وأسامة على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة ومنهج جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: لماذا سميت الفاتحة بالصلاة؟ في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وسميت به لأن الصلاة لا تجزئ إلا بها، أو لأنها صلة بين العبد وربه. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.
4: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورتي المعارج ونوح.
1: ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وأحمد، وصححه الحاكم والألباني والأرناؤوط.
2: ثواب الأذكار.
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
7: حياكم الله مستمعين الكرام إلى نشرة أخبارنا الرئيسة، ونستهلها معكم بالعناوين. الهيئة الملكية للرياض تعلن بدء تنفيذ مشاريع المجموعة الرابعة بتكاليف تتجاوز 9 مليارات ريال. أهمية حسن العشرة وبذل المعروف بين الزوجين محور خطبة الجمعة القادمة. باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال، الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة. الخارجية الباكستانية تعلن استئناف المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل. هذه أبرز عناوين النشرة، وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الحديث عن أهمية حسن العشرة وبذل المعروف بين الزوجين، وأكد التوجيه أهمية بيان ما شرعه الله تعالى من الحقوق والواجبات بين الزوجين وأثر ذلك في تحقيق الاستقرار الأسري وبناء الأسرة المسلمة على أسس من المحبة والتفاهم والتعاون، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وحماية الأسرة من أسباب الخلاف والتفكك. أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد في الحرمين الشريفين أسماء خطيبي وأئمة مسجد صلاة الجمعة في الحرمين ليوم الجمعة المقبل، حيث سيتولى الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمامة المصلين وإلقاء خطبة الجمعة في المسجد الحرام، كما يتولى الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي إمامة المصلين وإلقاء خطبة الجمعة في المسجد النبوي. كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الحج والعمرة بشأن عدد مرات إصدار تصاريح العمرة حسب الجنس خلال العام الماضي عن إصدار أكثر من 591 ألف تصريح للعمرة للمعتمرين والمعتمرات الذين كرروا أداء العمرة أكثر من مرة خلال العام، بأكثر من 312 ألف تصريح للرجال بنسبة تقارب 53%، وما يزيد عن 279 ألف تصريح للنساء بما يمثل نحو 47% من الإجمالية. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إطلاق المجموعة الرابعة من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت 9.8 مليارات ريال لتطوير 4 طرق رئيسة بإجمالي أطوال تبلغ 40 كيلومتر وتتضمن 14 تقاطعا رئيسا و33 جسرا و5 أنفاق و6 جسور للمشاة بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 950 ألف مركبة يوميا، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة المرورية وتعزيز الترابط بين أجزاء المدينة. أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة في خطوة تنفيذية جديدة ضمن مسار التنمية الحضرية في مكة المكرمة، وتشمل المرحلة الجديدة تطوير 7 مواقع في قلب مكة المكرمة ومحيطها، وذلك على مساحات تتجاوز 4.4 ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال. وتؤكد الهيئة من خلال هذه المرحلة أهمية الشراكات التطويرية في تسريع مسارات التنمية وتحقيق مستهدفاتها عبر تطوير منظم يوازن بين التنمية والمجتمع. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لعلاج الأورام وأورام الدم للأطفال في مدينة دمشق السورية بمشاركة 9 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية. وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة على 80 فردا وأجرى 4 عمليات جراحية تكللت جميعها بالنجاح. وفي الأردن وصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين تقديم خدماتها الصحية لأكثر من 6500 مستفيد خلال شهر مايو الماضي. وفي تركيا اختتم مركز الملك سلمان مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في عدد من المدن بمحافظة هاتي، حيث قدم المشروع خدماته لأكثر من 370 فردا منذ بداية شهر يونيو الجاري. كما قدم المركز خلال المرحلة 9 من المشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن أكثر من 8000 خدمة لذوي الإعاقة الحركية خلال 5 أشهر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن أمريكا وإيران ستستأنفان المحادثات الفنية الأسبوع المقبل بحضور إسلام أباد. وأضاف المتحدث أن مذكرة تفاهم إسلام أباد وقمة بحيرة لوسرين عززت الثقة بالحوار والدبلوماسية، مشيرة إلى أن بلاده تواصل جهودها لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار بالمنطقة. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تحسم بعد. وأضاف أن الوكالة ستعمل قريبا على المناقشات مع طهران على تحديد طرق التنفيذ والإجراءات والأماكن. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعين الأعزاء، ذكرت مصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ولبنان يدرسان حاليا مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بتسليم الجيش الإسرائيلي السيطرة على أجزاء من الأراضي في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. وأوضحت المصادر أن القوات اللبنانية المعنية بهذا الشأن ستخضع لبرامج تدريبية وتدقيق أمني مشرف عليه من أمريكا بهدف التأكد من عدم ارتباطها بجماعة حزب الله. وفي الوقت نفسه ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري محدود داخل المنطقة العازلة. كان هذا هو الخبر الأخير، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. الهيئة الملكية للرياض تعلن بدء تنفيذ مشاريع المجموعة الرابعة بتكاليف تتجاوز 9 مليارات ريال. أهمية حسن العشرة وبذل المعروف بين الزوجين محور خطبة الجمعة القادمة. باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال، الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة. الخارجية الباكستانية تعلن استئناف المحادثات الفنية بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير محمد المالكي وفيصل الرشيد، وفي التنفيذ على الهواء خالد المالكي، وفي القراءة سلطان الربيع. شكرا لطيب الاستماع.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا
3: يا شيخ. انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
7: سؤال, سؤال على الهاتف.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم, وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة أقدم لكم تحية من زملاء فريق العمل في البرنامج, من الأشراف العام في حان السبيعي, ومن الإعداد محمد الشمري, وفي استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي, وتحية من المخرج عبد الرزاق الحمدان, وتحية مماثلة من محدثكم في الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. وأذكر بالرقم الذي نستقبل من خلاله أسئلتكم على الاتصال أو رسائل الواتساب على الرقم 011-405-2999. في بدء هذه الحلقة مستمعين الكرام, باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان, عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود والمدرس في الحرمين الشريفين. السلام عليكم دكتور سعد.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
8: أهلا ومرحبا بك. ونبدأ هذه الحلقة بسؤال ورد من أحد المستمعين, يقول فيه: السلام عليكم, أشتكي من الوسواس في أمور الصلاة والطهارة وأريد توجيها من فضيلة الشيخ.
9: الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد, فالوسواس مرض من الأمراض يبتلى به بعض الناس, والعلاج تقع المسؤولية فيه بشكل أكبر على من ابتلى بالوسواس, وأيضا يحتاج إلى مساعدة من بعض المختصين, لكن الجانب الأكبر يقع على المبتلى بالوسواس. فعليه أولا أن يقوي جانب الإرادة والشجاعة ويعرض عن هذه الوساوس ويبني على اليقين, فإن اليقين لا يزول بالشك. فإذا توضأ لا يلتفت لما يخرج منه ما لم يصل إلى درجة اليقين. إذا توضأ وأتته الوساوس بأنه قد خرج منه شيء لا يلتفت لذلك, إلا إذا وصل إلى درجة اليقين 100%. حتى إن بعض السلف يقول إنه لا يقطع صلاته إلا إذا تيقن أنه خرج منه شيء, بحيث إذا قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف. إذا وصل إلى هذه المرحلة نقول اقطع صلاتك وأعد الوضوء. أما إذا كان لم يصل إلى هذه المرحلة وإنما مجرد شكوك ووساوس وحتى غلب الظن, هنا لا يلتفت لهذا كله, ونقول ابني على اليقين وأعرض عن هذه الشكوك والوساوس. وربما يجد صعوبة في البداية, لكن يقاوم هذا الذي يجده, وسيجد أنه مع مرور الوقت يخف شيئا فشيئا حتى يذهب عنه هذا الوسواس. أيضا يعني إذا كان الوسواس في الطهارة ويشك أنه توضأ, يمكن يستعين بأحد أهله أو من كان قريبا منه بأن يشهد بأنه قد توضأ. هذه طريقة مجربة جربت مع بعض ما ابتلى بالوسواس في الطهارة ونجحت, فيقول اشهد أنك ترى أنني قد غسلت وجهي, فيقول أشهد أنك غسلت وجهك, أشهد أنك غسلت يديك, أنك مسحت رأسك. فيعني هذا يساعد من ابتلى بالوسواس, لأنه أحيانا يظن أنه لم يغسل الوجه جيدا, أنه لم يغسل يديه جيدا, فيعود ويغسل مرة أخرى. فإذا كان عنده أحد قريب منه يساعده فهذا أيضا مما يعين على تجاوز الوسواس. كذلك أيضا إذا استحكم معه الوسواس ووصل إلى درجة الوسواس القهري, فينبغي أن يستعين بالمختصين من الأطباء النفسانيين، فإن لهم طرق وأساليب وعلاجات لهذا النوع من الأمراض، وذلك لأن الوسواس متعلق بمشكلة في الدماغ، فهم يعطون هذا المبتلى بالوسواس عقاقير وأدوية تساعد هذا المريض على التخلص من الوسواس. فإذا فعل هذه الأسباب فإنه إن شاء الله سيتعافى من الوسواس، فيبقى أنه مرض كبقية الأمراض، لكن المسؤولية الأكبر تقع على من ابتلي بهذا المرض بأن يقوي جانب الإرادة والشجاعة ويبتعد ويعرض عن هذه الوساوس ويستعين بمن يرى من المختصين. نعم
8: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه، يستفسر عن حكم الأموال التي يأخذها المستخدم للتطبيقات وذلك من خلال البث المباشر لساعات طويلة حيث يحصل على نقاط ويستبدلها بأموال حقيقية.
9: لا بأس بذلك إذا كان المحتوى مباحا وكان ما يبثه ليس فيه أمر محرم، فلا بأس بذلك، لأن هذه هذا مال مقابل منفعة، فقد وهبت له هذه الشركة هذا المال لاعتبارات معينة. المهم أن يكون المحتوى محتوى ليس فيه إشكال شرعي، فإذا كان المحتوى بعيدا عن المحاذير الشرعية فلا بأس بما يتقاضاه إن شاء الله.
8: نعم معنا المستمع عبد الله من جدة، تفضل.
1: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الله.
1: بس أنا بسأل سؤال حضرتك، أنا يعني جسمي مليان شوية سمين، يعني ساعات بدخل في الصالة بحكم لبسي بنطلون وقميص وكده بحسب الشغل، وأنا بصلي ساعات هدومي بتخرج من البنطال يعني، فبضطر أن أنا بعدلها حتى داري العورة يعني وكده، فإيدي ساعات تلمس الجلد وكده، هل في إشكالية في لمس الجلد المؤخرة وقت الصلاة؟ يعني هل كده ينقض الوضوء من حصل كذا مرة؟
9: يعني الإشكال عندك في اكتشاف العورة أو في لمس الجلد؟
1: يعني أنا بلمس العورة من الخارج يعني وقت الصلاة يعني، وأنا بصلي وأنا في أثناء الصلاة عشان بعد الهدوم يعني.
9: تقصد يعني أسفل الظهر؟
1: أيوة مظبوط.
9: أي نعم، لكنك تسترها مباشرة؟
1: أسترها مباشرة على طول يعني، وأنا بصلي بسترها، بس إيدي بس بتلمس الجلد يعني آخر الظهر يعني من تحت.
9: نعم
8: تفضل يا شيخ.
9: نعم ليس عليك شيء، صلاتك صحيحة، لأن المس الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر والفرج فقط، أما ما عدا فليس له أثر على الطهارة، وكونك تستر العورة إذا انكشفت وربما وقعت يدك على أسفل الظهر هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن ننصحك بأن تخصص الصلاة ملابس بحيث لا تنكشف العورة أصلا، فيمكن أن تلبس للصلاة قميصا بحيث أن العورة لا تنكشف، أو تلبس ملابس واسعة وفضفاضة، يعني علاج هذه المشكلة سهل لكن يحتاج منك إلى شيء من الاهتمام، أن تهتم بالصلاة وتجعل لها الملابس المناسبة لها.
8: نعم. في مثل هذه الحالة فضيلة الشيخ، من لم ينتبه أو نبه بعد الانتهاء من الصلاة بأن انكشفت لديه العورة في الصلاة، هل يعيد الصلاة؟
9: لا يعيد الصلاة ما دام أن هذا الانكشاف بطريق الخطأ، وقد كان عمرو بن سلمة يصلي بقومه فكان عليه بردة إذا سجد تقلصت فانكشف شيء من العورة، حتى قالت امرأة من القوم يعني من النساء اللاتي يصلين خلفه، واروا عنا سوءة قارئكم، قال فاشتروا لي قميصا فرحت به فرحا عظيما. فالشاهد أنه كان ربما يحصل يعني شيء من الانكشاف لهذا الصحابي، ومع ذلك قره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فالانكشاف اليسير لا يضر، خاصة إذا حصل هذا بطريق الخطأ ثم ستره. نعم
8: المستمع سعد من الخارج، تفضل.
2: الله يعطيكم العافية. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ طيب
8: وبركاته. تفضل الشيخ.
2: يا شيخ أنا أخوياي في العمل عددنا 4، وسألوا 3 منهم سألوا المطلق بخصوص القصر والجمع، هم من أهل الرياض ويجلسون 7 أيام في المنطقة، وأنا من أهل الخارج يوميا 120 كيلو يعني تقريبا 240 رايح جاي، وأنا ودي أني أحرص معهم، يعني مثلا هل يجوز أن يقصر معهم ولا ما يجوز ولا أتم الصلاة؟
9: يعني أنت بيتك في الخرج وعملك في الرياض؟
2: عملي لا، فورد توضيحية 120 كيلو.
9: ورا إيش؟
2: ورد توضيحية، التوضيحية منطقة التوضيحية 120 كيلو من الخرج.
9: هاي يعني أي تقع هذه؟
2: قريبة من حرض يا شيخ، منطقة أيه؟ تبع أرامكو هناك في نصف.
9: لكن حسبت المسافة من نهاية عمران الخرج ولا من البيت؟
2: لا

0: يتوقف لأداء صلاة الفريضة فقط، ولا يتوقف لأداء صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح نافلة ولأن وقتها يطول، ولأنه إذا فعل ذلك يعني يكون فيه خروجا من الخلاف المسألة. لكن ما دام أن هذا قد وقع فعمرته صحيحة إن شاء الله.
1: نعم، معنا المستمع محمود، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام يا شيخ. السلام ورحمة الله، تفضل الشيخ يسمعك سؤالك.
2: صراحة عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص قيام الليل، ساعات بصلي العشاء وأسيب الوتر لآخر الليل، فبصلي ركعتين أو ما يسر لي أن أصلي يعني، بس الوتر أحيانا خلاص بصلي بعد ما بخلص، وأحيانا بصحى تاني في نص الليل بقى قبل الفجر، فبكون عايز أصلي تاني، واللي على حد علمي إن المفروض لا وتر يعني ما فيش أكتر من وتر في نفس الليل، فالمفروض أعمل إيه في حالة زي دي؟ يعني اصلي وتر تاني؟ كنت سمعت حد قال ان انا المفروض اصلي بنيه وتر قديم مثلا كنت مفوته، او المفروض اعمل ايه يعني؟
0: طيب لكن يعني ما يمكن تاخر الوتر لاخر الليل؟
2: ما انا ما بكونش ضامن ان انا ممكن اصحى تاني، يعني ساعات بصحى على صلاه الفجر وساعات بصحى قبلها، فببقى عايز اصلي وساعات ممكن ما اكون صليت الوتر، بس مش دايما ده بيحصل.
0: طيب واضح.
1: طيب تفضل يا شيخ بالاجابه.
0: تصلي الوتر يعني بعد صلاة العشاء، وإذا تيسر أن قمت قبل الفجر فتصلي من غير وتر، تصلي شفعا مثنى مثنى حتى يعني لا توتر مرتين، لأنه لا وتران في ليلة، فيمكن أن تصلي مثنى مثنى لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان في آخر حياته يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، قال أهل العلم لبيان جواز الصلاة بعد الوتر. فنقول لك كريم، إذا قمت من آخر الليل فصلي لكن من غير أن توتر، لأنك قد أوترت أول الليل.
1: طيب سؤالك الثاني يا محمود.
2: السؤال الثاني في تجارة الأسهم، يعني الركحي معروف أنه مصرف إسلامي، في تجارة أسهم من ضمن الحاجات في حاجة اسمها الركحي مشورة. الركحي مشورة مش عارف يعني هو بمثابة أن أنت بتوكل ناس أن هم يستثمروا لك في الأسهم لو أنت مش على دراية كاملة ومش على معرفة كاملة بالأسهم، فبتوكلهم ان هم يستثمروا لك مقابل نسبة معينة او مبلغ مثلا بيتاخد.
1: نعم.
2: يستقطع من الفلوس شهريا مثلا.
1: نعم.
2: فانا مش عارف يعني هم بيستثمروا في حاجات المفروض مطابقة لأحكام الشريعة، فسؤالي هل ده يجوز ولا ايه؟ انا مش عارف.
1: طيب تفضل فضيلة الشيخ.
0: اذا كان من توكلهم يستثمرون لك في مجالات مباحة وفي شركات منضبطة بالضوابط الشرعية فلا بأس، لا بد من التأكد من أنها منضبطة بالضوابط الشرعية، لأن الاستثمار في الأسهم بابه واسع. في الوقت الحاضر أصبح بعض الناس يستثمر في أسهم شركات دولية، ويعني هذه لا بد من التأكد من أن أول نشاطها مباح وليس لديها قروض محرمة ولا إيرادات محرمة. فالاستثمار في الأسهم يحتاج إلى تحقق، أنك تتحقق من أن الشركات التي تستثمر فيها أنها مباحة، هذا إذا كان مجال الاستثمار في الأسهم. أما إذا كان في مجال آخر كالمضاربة مثلا، فإذا كان في مصرف إسلامي فلا بأس، لأن هذه المصارف الإسلامية لديها لجان شرعية ولديها رقابة شرعية، فالأصل في استثماراتها أنها مباحة. نعم.
1: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال من المستمع فهد الأسلمي، يقول بأنه مقيم في المملكة ويعمل فيها، لكنه كل شهر أو شهرين يسافر إلى بلده، فهل في فترة إقامته في المملكة يقصر الصلاة؟
0: ليس له الترخص برخص السفر أثناء إقامته في المملكة، ولا أيضا عند أهله، فهو صاحب إقامتين، عنده إقامتان، إقامة عند أهله وإقامة عمل في المملكة، فلا يعتبر مسافرا هنا ولا هناك، وإنما يترخص برخص السفر في الطريق فقط. نعم.
1: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين، يقول فيه: هل يجوز إعطاء الزكاة للأعمال الخيرية في الجمعيات؟
0: هذا سؤال مجمل، يعني ما المقصود بالأعمال الخيرية؟ هذه الأعمال بعضها من مصارف الزكاة وبعضها ليس كذلك، فينظر لهذا العمل الخيري. يعني إذا كان مثلا في جمعية من جمعيات البر التي تعطي الزكاة للفقراء والمساكين لا بأس،

0: لكن إذا كان في غير ذلك فلا بد من أن يتحقق من أن المجال الذي ستدفع فيه الزكاة أنهم مصارف الزكاة. فلعل الأخ الكريم يرسل سؤاله مفصلا ويبين ما هو المجال الذي يريد دفع الزكاة فيه حتى ينظر هل هو مصارف الزكاة أم لا.
1: نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه بأنه يصلي صلاة الفجر وفيه نعاس شديد ثم يعود للنوم بعد الصلاة، وعند الاستيقاظ يتذكر أنه صلى ولكنه لا يتذكر ما قرأ وإن كان أقام الصلاة بطمأنينة، فهل يلزمه إعادة الصلاة؟
0: لا يلزمه إعادة الصلاة ما دام أنه قد أتى بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها، فالصلاة صحيحة وتبرأ بها الذمة، وكونه لا يتذكر هذا غير مؤثر. نعم.
1: معنا المستمعة عائشة، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك يا شيخ؟
1: تفضلي الشيخ يسمعك الله يبارك.
0: نعم.
2: مرة رحت عند معالجة شعبية يعني تعالج آلام البطن والأعشاب، لما جيت عندها مسكت يدي اليمين في العروق وقالت تقول عندش الغدة يعني من العروق نفسها، فشكيت يعني هل هي ساحرة هل إيش هي، تقولون معالجة شعبية.
1: فتسألين يعني عن حكم الذهاب إليها قصدك؟
2: أيوة. هل يعني طيب. علي اسم أو
0: عندك دليل على عندها شعوذة؟
2: لا لا ما عندي دليل بس خفت يعني.
1: طيب تفضل يا فضيلة الشيخ.
0: ما دام أنه ليس عندك دليل الأصل يعني براءة الذمة، وليس لك أن تتهميها بشيء وليس عندك أدلة، وكونها معالجة شعبية وأنها لما مست يدك توقعت أن يكون لديك مرض كذا بحكم الخبرة والتجربة، هذا لا يجعلها مشعوذة، لأن بعض الناس يعالج بالأعشاب، وربما أيضا إذا مسك يد المريض يعرف ما هي المشكلة عنده ونحو ذلك. يعني هذا هناك فرق بين من يعالج بالأعشاب ويعالج بما علم نفعه بالتجربة، وبين من هو مشعوذ. المشعوذ هو الذي يستخدم السحر والطلاسم والجن وأمور الشعوذة، هذا هو المشعوذ. أما من يستخدم العلاجات الشعبية ونحو ذلك هذا ليس بمشعوذ، وليس لك أن تتهميها بدون دليل. نعم.
1: نعم. سؤال من أحد المستمعين يقول هل يجوز شراء الذهب عن طريق خدمات اشتري الآن وادفع لاحقا ثم أقوم ببيع هذه القطعة لنفس المحل بفارق سعر؟
0: شراء الذهب عن طريق شركات الوساطة اشتري الآن وادفع لاحقا أجازه بعض العلماء المعاصرين، وباعتبار أن القبض قبض حكمي، أن القبض في الذهب هنا قبض حكمي وقد تحقق، فبناء على هذا لا بأس، وإن كان الأحوط ألا يشتري الذهب عن طريق هذه الشركات، هذا هو الأحوط. أما توكيل صاحب المحل في بيعه لا بأس، لا بأس أن يوكله في بيعه. نعم.
1: معنا المستمع يحيى من أبها، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير يا شيخ.
0: مساك الله بالخير والعافية.
3: الله يحفظك شيخ. الله يحفظك. عندي سؤال، في رمضان كنت في الحرم في الوقت بين المغرب والتراويح، وكان عندي طيب وطيبة بعض اللي حولي، كان من ضمنهم واحد محرم وهو فيما يبدو لي بنغالي أو باكستاني، فسألته قبل ما طيبة وأشرت على الرأس يعني هل حللت، فأشر قال نعم ويمد يده، وطيبتهم وبعد ما انتهينا اتكلم مع باكستاني وفهمه فقال لا باقي ما اعتمر.
0: ايه.
3: فما ادري يا شيخ هل علي شيء في هذا الحالة؟
1: نعم. تفضل فضيلة الشيخ.
0: ما دام ان هذا قد حصل بطريق الخطأ ليس عليك شيء، لانك مددت اليه الطيب تعتقد انه قد تحلل، ثم تبين أن الأمر بخلاف ذلك، وباعتبار أنه لا يحسن العربية لم يعرف أن يجيب، فهذا حصل كله بطريق الخطأ، فليس عليك ولا عليه شيء الحمد لله.
1: نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه ما حكم الصلاة بملابس فيها صور وشعارات لأندية يعني غير في بلاد الكفر؟
0: الصلاة والصور عموما مكروهة، على المصلي على المسلم أن يعظم من شأن الصلاة وأن يأخذ زينته، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا يليق بالمسلم أن ينادي ربه وعلى ملابسه صور وشعارات، هذا لا يليق بالمسلم. هو في مقام مناجاة ملك الملوك، في مقام مناجاة رب العالمين الذي أمر بأخذ الزينة عند مناجاته، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، كما قال المفسرون عند كل مسجد يعني عند كل موضع سجود، والمقصود عند كل صلاة، وليس المقصود المسجد المساجد المعروفة. وأخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر الناس. ولذلك لو كان المسلم يصلي في البيت وحده فيشرع له أن يأخذ زينته في الصلاة حتى لو لم يره أحد، لأن أخذ الزينة لحق الله عز وجل. فلا يليق بالمسلم أن يناجي ربه وخالقه وملك الملوك الذي أمر بأخذ الزينة عند مناجاته أن يناجيه بملابس وعليها صور وشعارات غير مناسبة وغير لائقة. هذا يعني فيه نوع استخفاف بمقام الصلاة، ولا يليق بالمسلم أن يفعل هذا. نعم
1: فضيلة الشيخ، بعض الشعارات الخاصة للأندية يكون فيها صلبان.
0: نعم، هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يلبس لباسا عليه شعار غير المسلمين عموما، فكيف إذا كان ذلك في مقام الصلاة؟ هذا يعني يكون أبلغ في النهي. نعم.
1: نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل بأنه يدعو لنفسه ولوالده وزوجته وذريته والمسلمين أجمعين دائما، فهل هذا فيه من التعدي في الدعاء؟
0: لا بأس أن يدعو بهذا الدعاء، لكن لا يجعل هذا في كل دعاء يدعو به، إنما يأتي بهذا الدعاء أحيانا، كان يقول: اللهم اغفر لي، ويسمي من أراد من قرابته وكذلك زوجته والمسلمين والمسلمات، لكن لا يشرك، يعني لا يشركهم في كل دعوة يدعو بها. فيعني كونه يشرك من كلما أراد أن يدعو أشرك جميع الناس في الدعاء، يعني هذا محل نظر، ولم يرد مثل هذا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة والتابعين، لكن الذي ورد هو أن يدعو لهم بدعوة عامة: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مندوب إليه، والدعاء للمسلمين مندوب إليه، فيدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ويخص من شاء من قرابته وأهله وأصحابه، يخصهم بالدعاء بدعوات خاصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، خرجه مسلم في صحيح. لكن هذا إنما يكون في دعوات خاصة وليس في جميع الدعاء، في كل دعاء يدعو به. نعم
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام والمدرس في الحرمين الشريفين، ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
0: وشكر لكم ولإخوة المستمعين.
1: الشكر أيضا لكم أيها الكرام مني ومن زملائي فريق العمل في هذا البرنامج، من الإشراف العام الزميل فيحان السبيعي، ومن الإعداد الزميل محمد الشمري، وفي استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، وتحية من المخرج عبد الرزاق الحمدان، وتحية مماثلة من محدثكم في تقديم هذه الحلقة عبد الرحمن الشايع. نلقاكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999.
5: سؤال على الهاتف.
4: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
5: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
4: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الجاثية والأحقاف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الجاثية والأحقاف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

سفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زد

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو

0: نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة طه.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
3: احترام الكبير وصاحب الفضل. لقد جاء هدي الإسلام يحض المسلمين على احترام الناس لا على احتقارهم وازدرائهم، وبخاصة إذا كانوا جديرين بالتقدير والاحترام، بل إنه يعد احترام الكبير والعالم وصاحب الفضل من الأصول الأخلاقية الكبرى التي تعطي للمسلم هويته في المجتمع الإسلامي، ومن فقدها فقد انخلع من عضوية هذا المجتمع وجرد من شرف الانتساب لأمة الإسلام.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الكهف وهي مكية. جاء في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال.

0: تبارك وتعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وجعله الله عز وجل هادياً إلى صراطه المستقيم، واضحاً بيناً جلياً، نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين، ولم يجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلاً، بل جعله معتدلاً مستقيماً، فهو ينذر من خالفه وكذبه بأساً شديداً، عقوبةً عاجلةً في الدنيا وآجلةً في الآخرة، من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد، ويبشر المؤمنين الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح بأن لهم مثوبة عند الله جميلة.
1: ما ك...

ثم أخبر الله عز وجل أن ثوابهم عنده الجنة، وأنهم خالدون فيها دائماً أبداً، فلا زوال لها ولا انقضاء. وينذر المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولداً:

0: يخبر الله عز وجل أن مشركي العرب حين قالوا نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، قال الله رادًا عليهم: ما لهم بهذا القول الذي افتروه من علم ولا لأسلافهم. ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وفي هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، فليس لها مستند ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال عز وجل: إن يقولون إلا كذبا.
1: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
0: يقول الله تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه: فلعلك يا محمد مهلك نفسك بحزنك عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.

0: ثم أخبر الله تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مزينة بزينة زائلة، وجعلها دار اختبار لا دار قرار. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
1: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
0: ثم أخبر الله تعالى بزوالها وفنائها وانقضائها،

إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها فانياً وبائداً، ثم المرجع إلى الله. فلا تأس يا محمد، ولا يحزنك ما تسمع وترى. أم حسن

0: تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم يأتي تفصيلها وبسطها بعد ذلك. فقال الله عز وجل: أم حسبت يا محمد أن أمر أصحاب الكهف والرقيم عجيب في قدرتنا وسلطاننا؟ فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى هي أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم. والرقيم لوح مكتوب فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم، ثم وضع على باب الغار الذي لجأوا إليه.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النحل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض

والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم

بأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الأنبياء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحس

ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.

كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون ألا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه

أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة.

لوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عام

بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا

قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويل

0: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الأنبياء.
2: يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم يغفل عنه كثيرون، يوم يحمل في طياته دروس الشكر لله، ويحمل فرصة عظيمة للغفران والتقرب إلى الله، فاغتنمه لتزكية قلبك وروحك، ولتحقيق أثر روحي واضح في حياتك اليومية. أفضل أيام المحرم اليوم العاشر، يوم عاشوراء، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه لما فيه من ذكرى نجاة موسى وقومه من فرعون. قال صلى الله عليه وسلم لليهود الذين كانوا يصومون: نحن أحق بموسى منكم. رواه البخاري ومسلم. ومن فضائل شهر المحرم أنه فرصة لصيام النافلة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. والسنة أن يصام يوم قبله أو بعده، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. وقد أوصى ابن القيم بصيام يوم قبله أو بعده لزيادة الأجر. ومما يمكن فعله في هذا اليوم صيام يوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده، والإكثار من الدعاء وطلب المغفرة من الله، وشكر الله على نعمه واستحضار أثرها في القلب. لذلك فليحرص المؤمن على اغتنام هذا اليوم بالعمل الصالح، فكل عبادة فيه مضاعفة الأجر، والقلوب تتنقى والذنوب تمحى بإذن الله. فليحرص المؤمن على صيامه والدعاء فيه والتقرب إلى الله بما أمر، فقد وعد سبحانه بالغفران والثواب العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سور المزمل والمدثر والقيامة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا أيها المزمل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سور المزمل والمدثر والقيامة.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ لنا ما أوليتنا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة فاطر.
1: من وحي النبوة.
2: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما عليها وعندها امرأة فسأل عنها، فذكرت عائشة أن هذه فلانة وسمتها، ثم ذكرت كثرة صلاتها وعبادتها وأطنبت في مدحها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن مدحها، فما فعلته لا يستحق الثناء لمخالفتها السنة، فإن الدين في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، وليس في التشديد على النفس وإرهاقها بالعبادة، بل يأخذ الإنسان من الأعمال بما يستطيع المداومة عليه، ولا يشق على نفسه بما لا يستطيع، فيغلبه فيؤدي به إلى تركه، فإن الله سبحانه لا يمل من إثابة عباده حتى يملوا هم من العمل، ولا يدع الجزاء حتى يدع العمل. وكان أحب الدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه واستمر وإن قل، بخلاف الكثير الشاق فإنه ينقطع.
1: من وحي النبوة.
3: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة. وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.

20 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن

ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضة، وأنت القهار وجميع الناس يوم القيامة لك داخرين، وأنت العزيز فلا عزة إلا منك، وأنت الكريم فكل ما في الكون في يوضاتك، وأنت القوي فالأرض جميعا قبضتك يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينك، وأنت القادر فلا شيء في الأرض ولا في السماء يعجزك، تبارك اسمك وتقدست ذاتك وصفاتك، لا إله إلا أنت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك، أنت يا إلهي خلقتنا ورزقتنا، وأنت يا إلهي قسمت بيننا معيشتنا، وجعلت منا فقيرا وغنيا وسعيدا في الآخرة وشقيا وذليلا، مسخرا وعزيزا، وامتحنت أغنياءك بفقرائك وأقوياءك بضعفائك، والحاكمين من عبادك بالمحكومين، والقادرين منهم بالعاجزين، وجعلت للجميع يوما مشهودا وحسابا موعودا وميزانا توزن به أعمالهم، وكتبا رصدت فيها حسناتهم وسيئاتهم، وقلت يا رب في كتابك المبين، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا رب سبحانك، اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك، فسبحانك يا رب والخير كله في يديك، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء، ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحان الله الكبير الذي لا حد له ولا مثل له، سبحان الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا كفء له ولا شريك له في الملك، سبحان الله المهيمن الخالق الذي لا ضر له ولا ند له، وإليه مصير كل الخلائق. يا سبوح يا قدوس، ألهم تسبيحك وتقديسك ركعا سجدا قياما وقعودا. لا تنصرف عن ذلك قلوبنا طرفة عين. يا سبوح يا قدوس، علمنا تسبيحك وتقديسك عند الرخاء والشدة وعند اليسر والعسر. لا تنصرف عن ذلك جوارحنا خفقة قلب. يا سبوح يا قدوس، ارشدنا تسبيحك وتقديسك ما سبحك المسبحون وقدسك المقدسون. لا ينصرف عن ذلك وجداننا لحظة عمر حتى نلقاك في اليوم الموعود وأنت على عملنا رقيب وشهيد. يا من أغنيتنا بسؤالك عن أن نسأل غيرك، وحفظتنا بأنسك وبأنس مناجاتك عن أن نأنس بغيرك، وباركتنا بأنوار عزتك فلا نذل لسلطان غيرك. فلك الحمد، لك الحمد يا ذا الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجمع اللهم شملنا وبارك جمعنا واجعل غنانا في قلوبنا. اللهم زهدنا فيما يشغلنا عن ذكرك، ووفقنا دائما لشكرك، وأعنا على حسن عبادتك. اللهم إنا نعلم أن الدنيا قريب زوالها وأن الآخرة باقية لا فناء لها، وأنك حذرت من الدنيا وقلت لكل مغرور لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ونعلم مصير الذي يتكبر في الدنيا ويظلم الضعفاء والفقراء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أبثها لكم من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلعها يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التسديد والقبول والتوفيق في كل ما نأتي وما نذر، إنه سميع مجيب
1: سبحانه بحمده. على بركة الله نستهل هذه الحلقة معالي الشيخ ومعكم مستمعينا الأعزاء، ولعلنا نبدأها من معاليكم بتوجيه وكلمة فيما يتعلق بهذه المناسبة المتزامنة مع هذه الحلقة، وهو يوم عاشوراء. أحسن الله إليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وشجرة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال لا شك أن له مناسبته، وخاصة أن أيضا في مقتبل العام وفي أول العام، ولا شك يحسن للعبد أن يستفتح عامه، وإن كان الأيام كلها مطلوب منها العمل الصالح، لكنه من يعني المزيد من الخير والفضل أن يستفتح عامه بالأعمال الصالحة وأن يجتهد، بمعنى أنه يعني كأنه يستفتح عامه من أجل أن يكون عامه الحالي خيرا من عامه الماضي، من حيث أنه يكون أكثر من العمل الصالح والجد فيه إن شاء الله. ومما يكره في هذا المقام هو صيام يوم عاشوراء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حث على صيامه، وقد صابه عليه الصلاة والسلام، وقال لئن بقيت لأقام لا أصوم التاسع مع العاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده. فإذا هذه ثلاثة أيام لا مانع أن يعني يتحراها المسلم، ولا شك المقصود الأعظم هو عاشوراء، ولو أنه أفرد عاشوراء وحده لا مانع، صام يوم عاشوراء فقط لا مانع، ولا شك أن هذا مما ينبغي لا شك طبعا أن يتحراه المسلم ويجتهد في مقتبل عامه. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء المدينة ورأى اليهود يصومون العشر، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. بل حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أطفالهم وصغارهم، وحتى أيضا يشغلونهم باللعب، يعني إذا يعني جاء آخر النهار وفعلا بدأ الصغار يعني يطلبون الأكل ونحو ذلك، فيشغلونهم بألعاب العهن يعني ألعاب القطن إلى أن تغرب الشمس، مما يدل على حرصهم عليه. فينبغي المسلم يجتهد في هذا، وأيضا يجتهد في تربية أولاده ويعودهم على الخير ويصوم هذا اليوم، وكما قلنا يصوم مقام قبله وهو حسن، أو يوما بعده كذلك، أو يصوم ثلاثة أيام لا مانع. فالمقصود أنه يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، والعاشر هو المقصود في هذا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: يبالغ بعض الناس في مدحي وأخشى على نفسي من الرياء، فهل يجوز لي الكذب بادعاء تقصيري لاجتناب هذا المديح؟
2: جزاك الله خيرا، هذا السؤال لطيف. وأن الإنسان يكره المديح هذا هو اللي ينبغي، أن يكره المديح وأن لا يقبله، وأن فعلا يعني يمنع من رآه قد استطال في المديح. لكن الكذب لا، لا يجوز الكذب مهما كانت مصوغات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في لغة تحذيرية: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي الفجور، يهدي الفجور. ولهذا مهما كان يعني، وكما يقال عند في الإسلام: الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، والكذب كذب، ولهذا يجتنبه ولو كان لغاية صحيحة، كما قلت دفع المديح ودفع الرياء. لا، إنما نعم تمنعه من المديح وتكره أن تمدح، لا شك طبعا. وهذا يعني مما يدل على فضل الإنسان وعلى يعني إن شاء الله صدق ديانته وسلامة قلبه. وإنما عليه أن يرد ما شك، أولا إذا أمكن يسكته، وإنما يقول عبارات يعني: أنا مقصر مثلا، أو اللهم اجعلني خيرا ما يظنون، أو عفى الله عنا وعنكم، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أنه يعني يتواضع في نفسه، وأنه أيضا لا يقبل مثل هذا المديح ولا يرضى به. كما أنه لا يقبل المديح أيضا لا يظهر ذنوبه، وإنما ستر الله عليه فلا يتحدث بها يعني، إنما يقول نحن مقصرون ونحو هذه العبارة. أما الكذب فلا يجوز أبدا بأي حال كما هو معلوم. فلا يكذب الإنسان بالدعاء يعني التقصير لتجنب المدح ولكراهة المدح، لا، إنما يأتي بعبارات يعني تدل فعلا على صدقه، وأنه يقول كلنا مقصرون ونسأل الله أن يرحم ضعفنا أو نحو ذلك. ولا مانع طبعا أنه يعني لو سيما إذا يعني رأى أنهم أكثروا أو يكثرون، أو أنه أيضا الحمد لله قد يكون فعلا معروفا بالخير، أن يأتي كما يقولون بالمعارض، يعني يأتي إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، فيعني قد يعرض الأشياء ويقول يعني مما يفيد أو يوحي بتقصيره ويوحي يعني، لكنه لا يكذب، لكنه لا يكذب. وكذلك أيضا يعني لا يبالغ الإنسان في الخوف من الرياء، لأن الرياء قلبي، الرياء قلبي والإخلاص قلبي. فأنت أدرى بنفسك إن كنت ترائي أو كنت مخلصا. والناس يعني كما أننا نقول لا تحكم على الناس بأنهم مراؤون، وأيضا لا تجزم بأنهم مخلصون لأنك لا تدري عنهم، كذلك أيضا أنت تعلم أن أن تكون مرائيا أو مخلصا هذا بينك وبين ربك، الله أعلم. يعني مثلا حينما تكون إمام مسجد ووهبك الله صوتا جميلا وحسنا، وتصلي إماما وتقرأ الجهرية بصوت جميل وترتيل جميل، هذا مطلوب منك، مطلوب من المسلم أن يتغنى بالقرآن. فلا تمتنع من تحسين الصوت بالقرآن بحجة أنك تخشى الرياء، ولا ينبغي لأحد سمعك أن يتهمك بالرياء، وأنت أدرى بنفسك هل أنت مرايا أو صادق، فهذا بينك وبين ربك. ولهذا يعني الإنسان لا يتحاشى العمل الصالح بحجة يخشى الرياء، ولا أيضا يعني يمتنع عن العمل الصالح، ولا أن يتهم غيره بالرياء نظرا لأنه رآه مثلا يسابق الصف الأول، أو صوته جميل، أو نحو ذلك، أو أنه يتصدق، أو أنه يعني كثير الصلة للرحم والجيران ونحو ذلك. هذا كله أعمال هي أصلها جهرية، أصلها جهرية، فهي يعني ممارسة الإنسان لها وحرصه عليها لا يعني أنه مرعي، إنما هي هكذا شرعت، شرعت معلنة وشرعت أمام الناس. والرياء كما قلنا محله قلبي، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ. يقول: قطة حبستها في المنزل دون علمي بوجودها، وسافرت 4 أيام حتى ماتت، فهل علي كفارة وماذا يجب علي؟
2: جزاك الله خير. لا، ما دام أنه يعني بدون علمك ومن غير قصد، فأرجو لا حرج عليك إن شاء الله. وإلا شك الإنسان دين ولا جاء برفق الحيوان والعناية به فبطعامه وإسقائه، أو يعني أن يطلقه حتى يأكل من خشاش الأرض كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت لا تقول لك أنك يعني لم تتعمد وإنما يعني غفلت، فلما جئت وجدت ميتا. لا أرجو لا حرج عليك إن شاء الله، وإن كان طبعا استغفار العام طيب، لكنه ما دام أنك لم تتعمد فإنه أرجو لا حرج عليك إن شاء الله، ولا كفارة ولا يجب عليك شيء، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: هل يشرع توزيع كفارة تأخير قضاء رمضان على عدة جمعيات في مناطق مختلفة، أو الأفضل دفعها لجهة واحدة؟
2: الأمر في هذا واسع، يعني هل يعني سؤالك هل يشرع توزيع كفارة تأخير قضاء رمضان على عدة جمعيات؟ لا لا، إن أعطيتها جمعيات موثوقة لا مانع الحمد لله، وإن أعطيتها أفرادا لا مانع كذلك أيضا. ومعلوم أن الإطعام هو لكل مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف، فلا ينقص عن ذلك، بمعنى أنك حينما يعني يوزع كل مسكين يصله نصيبه كاملا، يصله نصيبه كاملا، ولا مانع أن تعطيه جمعيات لجهة واحدة أو لجهات لا مانع، لكنه تصل لمستحقها إن شاء الله.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: هل يصح أن نثبت لله عز وجل صفة الهرولة كما ورد في الحديث القدسي: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ أو أن ذلك من باب بيان سرعة مجازات الله للعبد؟
2: جزاكم الله خيرا. هذا السؤال لا شك طبعا صفات الله عز وجل، معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا شك نثبت صفاته كما يعني ثبتت في القرآن وفي السنة، والعلماء ذكروا أنها نوعان: صفات فعلية وصفات ذات. صفات الذات هي الملازمة، والفعلية هي التي يعني تتجدد، كما يعني فمثلا صفات السمع والبصر صفات ذاتية، وصفة الفعلية مثل النزول نزول الله عز وجل ومجيئه وإتيانه، ومثل الهرولة. فالهرولة صحيح ثابتة، لكن يجب أن يعلم أننا حينما نثبت الصفات لله عز وجل فإننا نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، إنما على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فحينما يعني حينما يمشي مثلا أو هرولة أو نزول أو استواء، لا لا لا لا, لا نشبهها بما عليه المخلوق من الأدمي أو من الحيوان. حينما يمشي أو الله يمشي، لكنه لا نقول يعني لا ندخل في كيفية، بمعنى نؤمن بالحقيقة وأن الله يمشي حقيقة، لكن كيف يمشي هذا نفوضه إلى الله عز وجل. كيف يمشي وينزل من السماء سبحانه وتعالى، ينزل إلى السماء وينزل للحجاج عشية عرفة، ويجي يوم القيامة لفصل القضاء، ويتكلم سبحانه وتعالى ويكلم مشامع عباده، ويكلم البني آدم في الحساب، يكلم كل واحد يكلمه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لكن كيف يكلم وكيف تكون الله أعلم. لكن نؤمن بأن الله يتكلم حقيقة، أن الله يتكلم حقيقة وأن الله ينزل حقيقة، وأيضا الهرولة كذلك أيضا. ولهذا يعني هي أفعال، ولهذا شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين لطاعته، وتقربه إليهم لا يشابه تقربهم إليه، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات. قال رحمه الله: فهو أعلم بالصفات، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالصفات وأعلم بكيفيتها، يعني يجب إثباته لله عز وجل من التقرب والمشي والهرولة، يجب إثباته. إلا أن الله يقول: كلما تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. فالتقرب حق، لكن صفته وكيفيته الله أعلم. فهذا كلام الشيخ بمعنى يجب إثباته لله من التقرب والمشي والهرولة، فيجب إثباته لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك. وشيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول صفة الهرولة ثابتة لله تعالى، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين يقول أنا عند ظن عبدي بي، وفيه وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذه الهرولة كما قلنا في أول الكلمة صفة من صفات أفعاله، يقول الشيخ ابن تيمية، التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم. على كل حال الكلام في هذا يطول، ولعلي ما ذكرته في كفاية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ، سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: نجد في بعض المسائل الفقهية اختلافا جذريا بين المذاهب، فما العمل إذا اتبع العامي مذهبا خالف مذهبا آخر في ذات المسألة؟
2: هذا سؤال لطيف وسؤال فعلا يعني يهم العامة. ينبغي أن يعلم أن العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، لا يقال أنه لا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا غيرهم، إنما العامي مقلد، العامي مذهبه مذهب من يفتيه، فالعامي عليه أن يستفتي من يثق فيه، فإذا أفتاه أخذ بكلامه بغض النظر أن يكون حنبليا أو يكون شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو غيره. ولهذا الشاطبي رحمه الله يقول: الإجماع على أن العامي يقلد، بمعنى يسأل أهل العلم في كل مسألة. ولهذا يعني سؤال الأخ الكريم في الفقه اختلافا جذريا، لا، العلماء لا شك يختلفون والمجتهدون يختلفون، لكن هذا يعني خلاف علمي فيما بينهم، أما العامي فلا دخل له في هذا الخلاف. العلماء أدرى بأدلتهم وأدرى باستدلالاتهم وأدرى بما توصل إليه، وهم معذورون، يعني من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، معذورون جدا. والعامي لا ما دخل له في هذا، العامي يسأل عن أمور دينه من يثق فيه من أهل العلم، فإذا أفتاه وأخذ به فقد برئت ذمته، تبرأ ذمة العام بأخذه بفتوى من يفتيه من العلماء الثقات، ولا دخل له في الخلاف، لأن هذا خلاف علمي بين أهل العلم، وأهل العلم يعرف بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا كما هو معلوم، ولأن لكل عالم ما أخذه واجتهاده، ويعني العلماء ذكروا طبعا سبب الخلاف بين أهل العلم من حيث الأدلة، قد الدليل يثبت عند هذا ولا يثبت عند ذاك، وهذا يفهم هذا منه ما لا يفهمه الآخر، وهكذا. أسباب اختلاف العلماء معروفة وموصوطة، والعام لا دخل له بها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. تفضل بالإجابة فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. وإليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، ونستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
1: ثواب الأذكار. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم.
2: ثواب الأذكار.
1: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
2: ما ثواب هذا الذكر؟
1: عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم.
2: ثواب الأذكار.
3: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي ياسين والصافات.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

0: من معاني الآية أذن يستمع لكل ما يقال فيصدقه ويؤمن للمؤمنين ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه. وإليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. لا تعجب إن حرف المنافقون مظاهر الخير في المؤمنين فجعلوها صفات ذم، فذلك داء فيهم قديم. الأصل في المسلمين حسن الظن حتى يظهر ما يخالف ذلك. كلما كانت النفس أسلم قلبا كانت في السماحة أكمل، ليس ضعفا منها، بل من باب اللطافة وسرعة القبول لما يناسب من الخير. ما يجب أن يسود في المجتمع هو اللطف والتصديق، ولا يعكر ذلك أفراد غير أنقياء من تلك الثلة النقية. لقد أرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الخلائق، فطوبى لمن تلقى هذه الرحمة بالقبول وصدق ما جاء به. من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله الذي أرسله جل جلاله، وذلك يوجب سخط الله وعذابه.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
6: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
11: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
12: مجالس السيرة.
13: مجالس السيرة.
12: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة. أرحب بكم كما أرحب أيضا بمن يصحبني في هذه الحلقة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد وأهلا وسهلا.
15: الله يحييكم شيخ يوسف، يا مرحبا.
14: في هذا المجلس أيها الإخوة يتتابع الحديث حول هذه الشخصية العظيمة، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، في مطلع حياته وقبل البعثة. كيف تحول هذا الشاب إلى تاجر ناجح، ثم انتقل من ذلك إلى قائد للقلوب. كان في بداياته يرعى الغنم، رعى الناس وشعر بأحاسيسهم وعرفهم وخبرهم، فتعامل معهم كما يتعامل القائد الناجح الفذ في معرفة من يعيش معه. هذه الملامح العامة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم جديرة بأن نتوقف معها وأن نستكشف كيف بنيت هذه الملامح، ثم كيف ظهرت على أرض الواقع في حياته صلى الله عليه وسلم.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. القائد يا شيخ يوسف ما يمكن أن يكون مؤثرا حتى يكون قريبا من حياة الناس وأحوالهم، وأن يعالج ما يعالجوه، وأن يكابد ما يكابدوه، وإلا كان بعيدا عنهم، بعيدا عن واقعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول: يا رسول الله، هل رأيت الغنم؟ فيقول: نعم، ما من نبي إلا رعى الغنم. ما من نبي إلا رعى الغنم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، وهو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أن السكينة والوقار في أهل الغنم. الغنم تكسبه الهدوء والسكينة والصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام. يخرج الراعي من بكور الصباح إلى غروب الشمس، ينتقلها المرعى وينتقلها المكان، ويصبر عليها ويهدأ
14: وتهمل. هذه تشرد هنا وهذه،
15: نعم. وعليه الصلاة والسلام حينما قال: ما من نبي إلا رعى الغنم، كأنها رسالة أنه سيقود الأمة عليه الصلاة والسلام. والناس تختلف أحوالهم، منهم الحزن، منهم السهل، ومنهم الحليم، ومنهم الغضوب، فلا بد للقائد أن يستوعب كل هؤلاء. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، هكذا رعى الغنم في بداية حياته ومطلعها، ثم بعد ذلك كما ذكرتم الشيخ يوسف رعى هذه الأمة وتحمل ما يأتيه من الناس، وتحمل حسن أخلاقهم وسيئ أخلاقهم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد منها راحلة. لأن أحوال الناس تختلف. أيضا في مسألة التجارة، والتجارة هنا هي المحك، لا يمكن أن تعرف الرجل حتى تعامله بالدرهم والدينار، لأن النفوس تضعف. حينما يكون الرجل بين يديه مال فيثبت أمانته ويثبت صدقه ويثبت نصحه، هنا
14: تتبين حقائق،
15: تتبين المعادن وتتبين الحقائق، لا سيما إذا استأمنك من أعطاك ماله وتجارته وهيأ لك كل شيء، حتى أنك ربما تأخذ المال ولا يعلم، ولكن يردعك خوفك من الله.
14: ولذلك عنصر الأمانة هو العنصر الأهم في التعاملات المالية.
15: نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تاجر، وما إن تاجر عليه الصلاة والسلام حتى عرف عنه الأمانة والصدق، لأنه سيحمل رسالة عظيمة. فإذا عرف عنه أنه مثلا كان يغش وحشاه عليه الصلاة والسلام، أو كان يسرق، أو كان يختلس، أو كان كذا، لقير محمد كان في السابق يفعل ويفعل ويأخذ أموال الناس، لا، أنطقهم الله عز وجل قبل مبعثه بسنين، وعمره 20 سنة، وبعث وعمره 40 سنة، وهم يقولون: الصادق الأمين، الصادق الأمين، أنتم قلتموه.
14: أصبحت سمة العزيمة، أصيب كأنها أسمة صلى الله عليه وسلم.
15: والحق ما شهدت أو نطقت به الأعداء، هم شهدوا بذلك. فما جاء أحد قال: محمد غير صادق، كذاب. وحينما أراد أن يخبرهم قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قالوا: لا والله ما جربنا عليك كذبا. ثم أخبرهم بالرسالة، قررهم عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرهم بما عنده: ما أجربنا عليك كذبا. كيف عرفوا هذا؟ صدق في الحديث، صدق في التعامل التجاري، وهذا أورثه عليه الصلاة والسلام مصداقية عند قوم. أيضا كونه عليه الصلاة والسلام يتاجر، التجارة تحتاج إلى مراس وذكاء ومعرفة الشخص الذي أمامك صدقه وكذبه، أيضا تحتاج إلى تحمل مشاق السفر وعناء الطريق، العرضة إلى قطع طرق، العرضة إلى أن يسرق أحد ما بين يديك، إما بحيلة وإما بقوة. وكل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابده ويعانيه، ولا شك، لأنه كان يذهب في تجارته إلى الشام عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور، هذه الأمور هي في الحقيقة توطئة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف عنه صدق الحديث، الصدق في البيع والشراء، النصيحة لمن أراد النصيحة عليه الصلاة والسلام في بيعه وشرائه، صدق في كل نواحي الحياة، في كل نواحي الحياة، ما جربنا عليك كذبا قط. هذا عنوان، عنوان عريض جعله كفار قريش قبل أن يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله، أو إني رسول لكم من الله عز وجل.
14: وهذا الذي جعل تلك المرأة الحكيمة خديجة رضي الله تعالى عنها تختار هذا الرجل ليكون شريكا لها، هذا لا شك أنه اشتهار لهذا الرجل بهذه الأمانة.
15: نعم، وهي تخطر.
14: نعم،
15: يعني امرأة كانت ذات حسب ونسب ومال،
14: نعم،
15: المرأة تنكح لهذه الأمور.
14: نعم،
15: وقد اجتمعت في خديجة رضي الله عنها، فخديجة اشتهرت بذلك، وقيل أن رجالات قريش كانوا يخطبونها وترفض، لا تريد، لا ترى هذا مطمعا في مال أو مطمعا في جاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصدق وهذه رسالة سبحان الله لنا جميعا. نحن قلنا في بداية الحلقات الشيخ يوسف أن السيرة النبوية
14: ليست مجرد أحداث تروى ويتسلى بها
15: أصدق مع الله واصدق مع الناس، أنت بهذا تبني حياتك ومسيرتك. إذا صدقت مع الله وصدقت مع الناس، أنت هنا تصنع لنفسك أمرا يعرفك الناس عليه ويشهد لك به، أنتم شهداء الله في أرضه. أنا حينما أعرف عن فلان صدق حديثه وأمانته وحرصه على الخير ثم جاء يخطب مني أعطيته، بل أنا أخطبه، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان كثير العيال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كنفه مذ مات جده، وكان أبو طالب يحبه حبا شديدا، ولو استطاع أن يعطيه قلبه وروحه لأعطاه لمحمد. فجاء إليه قال يا محمد أنا قليل المال وكما ترى وكثير العيال، فلو اتجرت. فهذه خديجة وذكرها له، وذكر أن الناس يتهافتون لأخذ مالها للتجارة، فخذ مالها. النبي صلى الله عليه وسلم عزيز النفس، فأشار أنه لو طلب مني ذلك لوافقت، ولكن لا يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام، تأبى كرامته وعزته أن يفعل ذلك. فعلمت خديجة بهذا الحوار مع خلفية سابقة،
14: رصيد من
15: رصيد من المكرمات ومن حسن المعاملة والصدق والأمانة، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يتاجر بأموالها، فقبل، وقالت أعطيك ضعف ما أعطي لمن يذهب بتجارتي، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو طالب؟ هذا رزق ساقه الله لك، جاءك بين يديك لم تطلبه، فالأرزاق يسوقه الله تبارك وتعالى
14: مع تهافت غيرك عليه ولم يحدث.
15: الله أكبر، الله أكبر. من هنا بدأت قصة بناء البيت الأول للنبي صلى الله عليه وسلم،
14: بدأت كان أساسه الصدق.
15: نعم، الله أكبر. بدأت الآن معالم تشكل هذه الأسرة التي مثل ما ذكرتم الشيخ بدأت بصدق الحديث والمعاملة، ما رأت منه نظرة فيها ريبة، وما رأت منها تسلطا على مال، منه تسلطا على مال أو طمعا فيما بين يديها. رأت شخصا كريما عفيفا غاضا طرفه عنها، لا ينظر لما بين يديها لمطمع أو شهوة أو نزوة. لذا لما ذهب عليه الصلاة والسلام أرسلت معه ميسرة،
14: وهذا من حكمتها
15: لترى ماذا يصنع محمد. فذهب ميسرة وحصلت أمامه أحداث عجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل لبشر. ميسرة ليست أول مرة يذهب ويرى الناس كيف يتعاملون. أول ما رأى راهبا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة، قال من هذا؟ قال محمد معه تجارة لخديجة. وذكر له ميسرة من صدقه وأمانته، قال ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، وإني أظنه نبيا أو كما قال. ثم لما ذهبوا في التجارة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه تاجر يقسم بالله والعزى، قال ما أقسمت بها قط إلى لما بعث النبي، قال ما أقسمت بها قط. فقبل التاجر وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع ميسرة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك سحابة تظله كلما تقدم وكلما تأخر، حتى قيل، وهذا ما يذكره أهل السير، قال أردت أن أسابق النبي صلى الله عليه وسلم لأرى هل هذه السحابة تظله إذا ركض أم أنها لا تظله وجاءت موافقة هكذا. يقول فلما سابقته إذا به تظله ويجري عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور حفظها ميسرة، رجع لخديجة فذكر لها ما رأى، رأيت كذا وكذا وكذا، وقال فلان كذا، وباع التجارة بكذا، وإذا بالتجارة قد تضاعفت وكثرت وجاءها من الأرباح ما لم تتخيله، فضاعفت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. ثم إن خديجة هذه المرأة التي كانت رجالات قريش يتهافتون إليها وقع في نفسها أن هذا الرجل هو من يستحق أن يكون زوجا لي، وأن كل ما عندي يستحقه محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسلت قريبة لها أختي على ابن أمية يقال لها نفيسة،
14: كأنها هي التي تخطب الآن،
15: وذكرت لها ما في نفسها، قالت أنا أذهب إليه وأذكر. فلما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له خديجة وهلك بها، كأنه قال هل تقبلني؟ قالت هذا عندي. وهذا من حكمتها أنها ما قالت والله أرسلتني إليك تريد أن تتزوجك، ذكرت له بأسلوب يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنها لماذا لا تتزوجها. فرجعت بالبشرى إلى خديجة بقبول النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب السير أنه عليه الصلاة والسلام كان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، ولكن ليظهر أن هذا لا يثبت. حتى العقل إذا رأيت أن 40 وهي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، جاءت ببناته عليه الصلاة والسلام بأولاده وبالقاسم يكن عليه الصلاة والسلام، امرأة بعد الأربعين تأتي بهذه الذرية، هذا ما يمكن. فالأظهر والله أعلم أنها أصغر من ذلك، ربما هي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بكثير،
14: لكن
15: نعم ليس بكثير. هنا زوجها عمها وكان أبوها قد مات في الجاهلية، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت في حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم خيرا مما كانت ترى قبل ذلك. والإنسان أحيانا لا يتكشف يا شيخ يوسف مثل ما يتكشف عند أهل بيته وزوجته، فحينما ترى الزوجة من زوجها ما يسرها ويكون رصيدا له، حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده في لقاء الأول مع جبريل ويقول زملوني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، تحلف تقول والله لا يخزيك الله أبدا. الزوجة يا شيخ يوسف تعرف كل شيء، فضائح الزوج أحيانا، لكن حينما تقول الزوجة والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كل الخصال الحميدة تذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب، لأنها رأت رصيدا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته معها، والنبي حفظ لها ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة
14: رضي الله عنها،
15: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها
14: كثيرا ما يذكر،
15: وكان إذا ذبح عليه الصلاة والسلام يوزع هذا اللحم على صويحبات خديجة، وجاءتها البشرى من السماء ببيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، وأقرأها جبريل السلام من رب العزة والجلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها، فلما قالت له عائشة ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، واسته بنفسها ومالها وحضنها الدافئ وبيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها ولا شيء معه، جاءها لا شيء معه، لا تجارة ولا أموال، جاءها بشيء واحد بالعفة وصدق الحديث والأمانة وغض الطرف عن المحرمات، حتى شرفها الله عز وجل بأن تكون زوجة نبيه، وأول من آمن به هي خديجة عليه السلام
14: رضي الله عنها،
15: وأول من احتضن هذه البشرى وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة، حينما جاء يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام وذهبت به إلى ورقة بالنوبة. نعم، يعني أمر تغيير جذري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما حبب إليه الخلاء، كما في حديث عائشة في الصحيحين أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فرق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث، قال الزهري التحنث والتعبد، يتعبد يتعبد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت هي ترى هذه الأمور رؤيا صادقة، يخبرها برؤيا فتقع مثل فرق الصبح، ثم يجلس أيام طويلة لوحده يتعبد الله عز وجل، حبب إليه الخلاء
14: يتفكر في هذه
15: ويتفكر، ثم يأتي إلى خديجة وتستقبله في أحضانها، إذ به عليه الصلاة والسلام يأتيها يرجف فؤاده فتقول لا يخزيك الله أبدا، رأت الرصيد السابق القديم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة لنا جميعا، أحسنوا إلى زوجاتكم إلى أبنائكم إلى أهليكم، لأن هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يظهر عند الشدائد، هذا الذي هو رصيد للإنسان حينما يموت أو حين يصيبه أمر، حينما تضيق به الدنيا فيذكر له مآثره. لما مر بجنازة من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، فسأله عن ذلك قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه.
14: مما يذكر عن سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها أنها أول مرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا ما تفضلتم به.
15: نعم، ولم
14: يتزوجها
15: الله أكبر
14: في حياتي حتى توفيت رضي الله تعالى عنها. هي رضي الله تعالى عنها التي كتب الله سبحانه وتعالى لنبيه منها الذرية، رزق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه ما عدا إبراهيم كما هو معلوم، ولدت له القاسم وكان به يكنى صلى الله عليه وسلم، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ثم عبد الله هو الذي كان يلقب بالطيب الطاهر. الأبناء كما هو معلوم توفوا أو ماتوا،
15: نعم،
14: في
15: دفنهم جميعا إلا فاطمة،
14: نعم، وتلاه بعد ذلك البنات كلهن. وهذه من الأمور العجيبة، يعني أن تجد هذا النبي الصابر المحتسب صلى الله عليه وسلم يدفن بيديه كل بنيه
15: الله
14: وكل بناته.
15: الله أكبر.
14: لا شك أن هذه مصيبة وابتلاءات. تخيل رجل يرزق بولد ثم يموت هذا الولد، ثم يرزق بالولد ثم يموت، ثم يرزق ببنت ثم تموت، ثم تموت التي تليها ثم التي تليها. لا شك أن تتابع هذا الفقد موجع للقلب، لكن هذه الابتلاءات تبين لمن جاء من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الابتلاء لم يسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبارا وامتحانا وابتلاءا وتعظيما للأجر له.
15: الله أكبر.
14: وبالتالي أنت من أتباعه فعليك الصبر والاحتساب،
15: شد الناس بلاء الأنبياء.
14: نعم، وأنت تعلم أن ذلك موفور لك عند الله عز وجل، فالذي أعطاه هو الله والذي أخذه هو الله.
15: الله أكبر.
14: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. في التجارة يعني تلا ذلك أحداثا يعني تبين أيضا ملامح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. غير التجارة، لما تجمع قريش لإنهاء بناء الكعبة بتتويج ذلك الإنهاء بوضع الحجر الأسود،
15: نعم،
14: والحادثة يعني مشهورة ولها حكمها،
15: نعم،
14: فأيضا ما الذي يمكن أن نستخلصه من هذه الحادثة؟
15: نعم.
14: دكتور ماجد،
15: حادثة بناء الكعبة، الكعبة كانت منذ بناء إبراهيم عليه السلام لم يقدم أحد على فعل شيء بها، حتى أرادت قريش أن تعمرها من جديد وتبنيها من جديد، ولكنهم هابوا ذلك. في قصة معروفة مشهورة، البناء بناء الكعبة اتفقت قريش أن كل جهة منه تبنيه قبيلة من القبائل، لكن لما انتهوا من البناء بقي الحجر الأسود، حجر أسود لا يمكن أن يحمله أو تحمله القبائل كلها.
14: نعم.
15: فلذلك اختلفوا،
14: حتى لا تحظى قبيلة عن قبيلة
15: بها، اختلفوا. قالت القبيلة الأولى أنا أحمله وأضعه، قالت الثانية لا بل أنا، حتى كادوا يقتتلوا، فقيل نحتكم لأول رجل يدخل من هذا الباب. فما إن قالوا ذلك حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا دخل الصادق الأمين وفرحوا به، فذكروا له ذلك.
14: هنا تأتي
15: هنا
14: الحكمة.
15: الله أكبر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ رداء ووضع فيه الحجر الأسود، ثم قال كل قبيلة تمسكه من طرف، فجاءت كل قبيلة أمسك من طرف ورفعوه حتى أقبلوا إلى الحجر،
14: موضع
15: الحجر.
14: نعم.
15: إلى موضع الحجر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ووضعه، فحصلت له عليه الصلاة والسلام ثلاث مناقب. الأولى أنه أطفأ فتنة كادت أن تحدث بين القبائل أن يقتتلوا، اقتتلوا على أقل من ذلك، اقتتلوا على ناقة، فما بالك بوضع الحجر الأسود.
14: هذا الشرف الذي،
15: نعم،
14: يريده كل
15: شرف
14: واحد.
15: عظيم. الثانية أنه عليه الصلاة والسلام جاء بأمر أرضى الجميع وأسكتهم ورضوا به وقنعوا، وفعلا هو مقنع تماما. الثالثة أن الله شرفه وأرضاهم وأسكتهم بأن وضع الحجر الأسود في موضعه بيديه الشريفتين، فكانت هذه المنقبة له عليه الصلاة والسلام. أثناء البناء يا شيخ حدثت حادثة عجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نختم بها.
14: قبل
15: وضع الحجر، كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نقول بنو هاشم، له موضع يبنون، وكانوا يحملون الحجارة التي سيخرجونها ويحملون الحجارة التي سيدخلونها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معهم، وكان يؤذيه إزاره، فقال له العباس لو رفعت إزارك حتى لا يؤذيك وأنت تحمل الحجارة، إذا رفعه ستظهر العورة، عورة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ليس كأحد هؤلاء، فما إن رفعه حتى خر مغشيا عليه، فقال إزاري إزاري، فأعطوه إزاره وقام عليه الصلاة والسلام.
14: ومن كشفت
15: عورته عليه الصلاة والسلام، وهذا بالرعاية الله تبارك وتعالى له وإحاطته لنبيه صلى الله عليه وسلم.
14: اللهم صل وسلم. لا شك أن الله عز وجل يكلأ رسوله ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية، لأن الله عز وجل أراد به هذه الكرامة العظيمة.
15: الله أكبر.
14: هذه الرسالة التي هي خير الرسالات وأعظم الرسالات وخاتمة الرسالات، فكان ذلك الحفظ، كانت تلك التهيئة، نشأ على هذه المكارم وهذه المعاني العظيمة من صدق التعامل والأمانة وما تفضلتم به من الحديث عن هذه الملامح العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه أو خلاصة الحديث عن ملامح شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التي نرغب أن نختم بها هذا الحديث دكتور ماجد.
15: الخلاصة يا شيخ، قالها أعداؤه قبل ذلك، ما جربنا عليك كذبا، صدق الحديث والأمانة في التعامل والحكمة والصبر على الناس هي بإذن الله عز وجل من تصنع الرجال العظماء، فما من عظيم إلا كان صادقا أمينا ذو حكمة يلتمس الناس منها الخير ويرجون فيها الخير، وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم,
14: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وبهذا نختم هذا المجلس مستمعي الكرام. لا شك أن الواحد لا يود أن يسكت من حديث مثل هذا ويسمعه ويرغب في أن يسمع المزيد والمزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن هذه محفزات لنا أيها الإخوة المستمعون الكرام لنتعرف أكثر وأكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه الشخصية التي هي أكثر الناس التصاقا بحياتنا نحن المسلمين, وهي التي أولى ما يكون للمسلم أن يتعرف عليها وأن يتعايش معها من خلال ما سجل من رصيد في هذه السيرة العظيمة العطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه الصادقين الذين تحلوا بالأمانة وتحلوا بالصدق, إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم دكتور ماجد على ما تفضلتم به, شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
12: مجالس السيرة.
13: مجالس السيرة.
12: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل, تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
16: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام لمؤلفها الحافظ الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة من العمدة باب التشهد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان كيفية التشهد وموضعه من الصلاة، وكذلك بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعدهما. وقد سار في ذلك سيرا قريبا من البخاري في صحيحه، فقد أخرج البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد في باب التشهد في الآخرة، ثم أخرج حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب جهنم إلى آخره في باب الدعاء قبل السلام، وكذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي الحديث. أما الحافظ عبد الغني في العمدة فقد ساق في باب التشهد 5 أحاديث، بدأ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد الحديث، ثم جاء بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصلاة الإبراهيمية، ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار الحديث، ثم حديث أبي بكر الصديق: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ثم حديث عائشة: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا أن يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومجموع ما ذكر الحافظ في هذا الباب 5 أحاديث. واللافت للنظر هنا أن الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج حديث كعب بن عجرة هنا في التشهد من كتاب الصلاة، مع أنه أخرج ما يتعلق بالدعاء بعد التشهد، وأخرجه أول ما أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء، ولذلك وهم من وهم في عزو رواية البخاري لحديث كعب بن عجرة إلى كتاب الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد تعرض للإشارة إليه في باب من كتاب أحاديث الأنبياء، قال: حديث كعب بن عجرة في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شرحه في الدعوات أيضا، وقد أورده في أواخر تفسير الأحزاب، وتأتي الإشارة إليه هناك إن شاء الله تعالى. ووهم المزي رحمه الله في الأطراف فعزى رواية كعب بن عجرة هذه إلى الصلاة، فقال: روى البخاري في الصلاة عن قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما عن عبد الواحد بن زياد إلى آخر كلامه، واغتر بذلك شيخنا ابن الملقن، فإنه لما وصل إلى شرح هذا الحديث هنا أحال بشرحه على الصلاة وقال: تقدم في الصلاة، ولم يتقدم هذا الحديث عند البخاري في كتاب الصلاة أصلا. ولما قلت إن اللافت للنظر أن الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فهذا الحافظ بن رجب يصرح في شرحه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد بأن البخاري لم يذكر الصلاة على النبي في التشهد، ثم قال: وقد دل هذان الحديثان، أعني حديث ابن مسعود وفضاله، عليها، ولكن ليس على شرطه، يعني لو كان على شرطه لأخرجهما هنا لدلالتهما على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن البخاري أخرج حديث كعب بن عجرة بل وحديث أبي حميد الساعدي، وكلاهما يدلان على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولكن أخرجهما كما تقدم في غير مظنتهما. أما الحافظ عبد الغني فقد أورد حديث ابن مسعود في التشهد، ثم أورد حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب باب التشهد، هو تفعل من تشهد، كالتعلم من تعلم، فسمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين تغليبا له على بقية أذكاره لكونهما أشرف أذكاره، كما سميت الصلاة سبحة أو ركوعا أو سجودا بأشرف ما فيها، فالتشهد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والمراد به هنا قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على الكل لكون التشهد أهم ما فيها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود في التشهد، وقد أوردته في أول هذا المجلس، وحديث ابن مسعود هو اختيار الإمام أحمد، بل ذهب الأكثرون إلى ترجيح تشهد ابن مسعود وتفضيله والأخذ به، وحكاه ابن عبد البر عن أكثر أهل الحديث. والمؤلف أورد حديث ابن مسعود ولم يورد غيره لأنه هو المتفق عليه في الصحيحين. أما حديث ابن عباس الذي اختاره الشافعي فهو من أفراد مسلم، وجملة ما ورد في التشهد واختيارات الأئمة. حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن الملقن: أشدها صحة باتفاق الحفاظ حديث ابن مسعود، فإن الأئمة الستة اتفقوا على إخراجه في كتبهم بخلاف تشهد ابن عباس، فإنه معدود من أفراد مسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضا. قال الترمذي في جامعه: وحديث ابن مسعود روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قلت: وهو اختيار أبي حنيفة أيضا. وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى البزار الحافظ أنه سئل عن أصح حديث في التشهد فقال: هو عندي والله حديث ابن مسعود، روي من 20 طريقا، ثم عددهم. قال: ولا أعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت من حديث عبد الله، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد واختلاف طرقها، وإليه أذهب. الحديث الثاني حديث ابن عباس، واختاره الشافعي، وهو قول الليث بن سعد أيضا. قال البيهقي في خلافياته: الذي عندي أن الشافعي اختاره لأن إسناده حجازي، وإسناد حديث عبد الله إسناد كوفي، ومهما وجد أئمتنا المتقدمون من أهل المدينة للحديث طريقا بالحجاز فلا يحتجون بحديث يكون مخرجه من الكوفة. والحديث الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب الإمام مالك، وقد ذكره مالك في الموطأ موقوفا على عمر. قال الحافظ بن رجب: وقد روي عن عمر مرفوعا من وجوه لا تثبت. قال الحافظ بن حجر: اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه، فيكون إجماعا. وهذه الاختيارات من هؤلاء الأئمة إنما هو اختيار للأفضل، وهي تفيد طالب العلم على الخصوص لمعرفة منازع هؤلاء الأئمة في البحث والنظر وفي الاطلاع على مداركهم ودقة نظرهم. وبالاتفاق أن للمصلي أن يتشهد بتشهد ابن مسعود أو تشهد ابن عباس أو تشهد عمر. قال الحافظ بن حجر: نقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت. وقال ابن رجب: وقد نص أحمد على أنه لو تشهد بغيره، أي بغير حديث ابن مسعود بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجزئه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة سبأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحمد.

ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة سبأ.
2: من منبر الحرمين.
3: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. فسر الصلاة وروحها ولبها إقبال العبد على الله بكليته، فكما أنه لا ينبغي له أن يصرف وجهه عن قبلة الصلاة، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن سيده ومولاه. فبيت الله قبلة وجهه، ورب البيت قبلة قلبه، فإذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه.
2: من منبر الحرمين.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام النماص 90.1 السودة 90.5 تهامة قحطان 97.7 بني عمر 92 على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الحج.

زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: حلقة النور
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
5: تقدم حلقة النور
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
5: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور
5: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
7: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك فيها في كل حلقة معنا مجموعة من الطلاب يتلون معنا هذه الآيات ويستمعون للتنبيهات. قبل أن نبدأ هذه الحلقة معنا الطلاب يعرفون بأسمائهم:
9: أسامة عبد الرحمن أبو خنجر،
10: محمد سعيد الزابلي،
11: حامد محمد التميمي.
8: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله المنهج سيكون من سورة النبأ استكمال للحلقة السابقة، توقفنا عند الآية رقم 16. اليوم سيكون المنهج من الآية رقم 17 حتى الآية رقم 30. أعوذ بالله من الشيطان

0: بارك الله فيكم على مشاركتكم الطيبة معنا في هذه الآيات. بعض التنبيهات التي تكلمنا عنها سابقا والتي يعني قد تكون من الأخطاء الشائعة التي يخطئ فيها بعض الناس. من التنبيهات التي تكلمنا عنها سابقا النون المشددة في قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يكون الحكم فيها غنة بمقدار حركتين. من الأخطاء الشائعة في قوله تعالى في الآية رقم 20: فكانت سرابا. بعض الناس يخطئ فيقرأ فكان السرابا، يدغم التاء في السين، وهذا خطأ. الصحيح أن التاء ظاهرة فتقرأ فكانت سرابا. اقرأ لي يا محمد الآية رقم 20: وسيرت.
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: أحسنت. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بأسامة، تفضل.

0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
1: زد الغنة في ينفخ.
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت

0: شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
1: أحسنت يا أسامة وبارك الله فيك. طيب الآن نستمع لتلاوة محمد

0: أبا.
1: أحسنت يا محمد. الآن نستمع لحامد.
2: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء.

0: بابا.
1: ما شاء الله، بارك الله فيكم يا حامد ويا محمد وأسامة على مشاركتكم الطيبة. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة ومنهج جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة النور.
1: تدبر.
2: كتاب.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر.
0: المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح، فما خوفه به مولاه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاء. فمن كانت هذه صفته أو ما قاربها فقد تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ونفع نفسه وأهله، وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة.
1: تدبر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور القصص والعنكبوت والروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سور القصص والعنكبوت والروم.
2: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
3: الله سبحانه أحكم الحاكمين، ملأت حكمته الوجود وبهرت العقول، إن ربي على صراط مستقيم. تأمل مخلوقاته صحيح التأمل وستجدها مؤسسة على غاية الحكمة وغشاة بالحكمة، تقرأ سطور الحكمة على صفحاتها وتنادي بك: هذا صنع العزيز الحكيم وتقدير الخلاق العليم الذي أتقن كل شيء. تأمل في إصبع واحدة من أصابعك وكيف اجتمع فيها الجلد واللحم والدم والظفر والأعصاب والمفاصل والبصمات وأشياء كثيرة وعجيبة اجتمعت بتناسق بديع في هذا الشيء الصغير، فكيف بهذا الكون العظيم عليه وسافله؟ والله سبحانه يعلم ما لا نعلم، فلا يستطيع أحد من الخلق الاطلاع على جميع مكنون حكمته، ومن لم يسلم بهذا يلزمه مساواة المخلوق بالخالق في معرفة المصالح وجميع دقائق الحكمة، وكيف يستوي رب الأرباب والمخلوق من التراب؟ فنسبة علمنا إلى علم الله كنسبة لا شيء إلى ما لا نهاية له. إذن ثبوت الحكمة لا يستلزم ظهورها في كل موضع ولكل أحد، فحكمته تعالى أعظم من أن يحيط بها خلقه. ومن الخطأ العظيم أن يروم الإنسان الإحاطة بحكمة ربه في كل شيء، بل هذا من أوسع أودية الضلال، وكم سلكه من لم يوفق فضل وانحرف. إن من يسلك هذا المسلك يطلب شيئا فوق طاقته. أرأيت من يطلب عد حبات الرمال وأسماك البحار وجميع نجوم السماء؟ أليس طالبا للمستحيل لأن قدرته أضعف من هذا؟ فالمنقر عن الحكمة في كل خلقه تعالى وأمره حاله كهذا أو أبلغ، بل إن الإنسان لا يتمكن من الإحاطة بالحكمة في كل أفعال مخلوق مثله. والعادة المعروفة أن الأعلم إذا تميز شيئا قليلا عن أجناسه وأشباهه لم يكن بد من أن يأتي بما لا يعرفون. واعتبر في هذا أيضا بالحيوان البهيم، فإنه يفهم فهما لائقا به لكن لا يبلغ فهمه إلى معرفة حكمة الحكماء، فكذلك الحكماء لا يعرفون جميع حكمة الحكيم سبحانه وله المثل الأعلى. فاقطع من نفسك الطمع في إدراك الحكمة في كل أحكامه تعالى القدرية والشرعية، وأيقن بأن لله سبحانه حكمة بالغة. الخلاصة: لله حكمة بالغة، هذا شيء قطعي، وأما ظهورها فليس شيئا ضروريا، فقد تظهر وقد لا تظهر. ثق وأيقن وآمن واعتقد أن لربك تعالى حكمة بالغة، وله إن أخفى الحكمة حكمة. وفي هذا الباب خطأان متلازمان يقعان من بعض الناس، أولهما التنقير عن الحكمة في كل صغير وكبير كما سبق، وثانيهما ربط الانقياد لأوامر الشرع بمعرفة الحكمة وما أقبحه من مسلك. إن مبنى العبودية والإيمان على التسليم، ومن التسليم عدم الاسترسال في التنقير عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والمقادير. فإذا علمت حكمة تحريم شرب الخمر ولم تعلم حكمة كون صلاة المغرب 3 ركعات، فالواجب أن تسلم بالحكمين وأن تستجيب لربك فيهما ولا فرق، إذ لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تقل لما أمر ربنا، ولكن قل بما أمر ربنا. إن الشأن كل الشأن في البحث عن أوامره تعالى ومراضيه لامتثالها. أما المعترض على حكمة ربه فما أضعف إيمانه وما أضعف عقله. حدثني عن أمي جاهل لم يتعلم قط، ينتصب لمناقشة سيبويه في النحو أو الخليل في العروض أو علماء الفيزياء في قوانين الحركة. أليس هذا مما يسخر منه العقلاء ويعدون صاحبه من السفهاء؟ فإذا كان اعتراض الجاهل على الحاذق مرفوضا عند كل عاقل، فما الظن بالاعتراض على من لا شريك له في حكمته ولا شبيه له في علمه؟ بل علوم الخلائق من أولهم إلى آخرهم بالنسبة إلى علمه لا تساوي قطرة أمام بحار العالم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوصية أيها الموفق أن تعلم أن ثبوت الحكمة إجمالا يغني عن تتبع تفاصيلها، ومن أشرب قلبه صفو الإيمان أغناه هذا الإجمال. بل إن معرفة الحكمة على التفصيل ليس في قوى البشر، فها هنا العجز عن درك الإدراك إدراكه، والسعيد من تواضع وترك المكابرة. واعلم أن ثمة فرقا بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم العقل استحالته، وما أكثر الخلط بينهما. ومن تأمل تأمل استرشاد لا انتقاد هدي إلى السداد، فآمن تهتدي، تذكر دوما كمال الرب ونقص العبد، واستدل بما عرفت على ما غاب عنك، ولا تنسى أن الدنيا دار ابتلاء، ومن الابتلاء خفاء الحكمة أحيانا، والتنقير عن الحكمة في كل صغير وكبير طريق إلى الهاوية، وربط الإيمان بمعرفة الحكمة خطر عظيم، ومن كلف نفسه شيئا فوق طاقتها أضر بها، وصار كالذي يحدق في الشمس يتلف عينه ولا يستفيد شيئا، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي طه والأنبياء.
3: أعوذ بالله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي طه والأنبياء.
1: تسابيح. سبحان من شواهد اليقين به لا تقبل الغفلة، جعل العبادات من التقوى، والتقوى شاهد اليقين، واليقين جادة السائرين، معروف سبحانه بالإحسان، مقصود في كل آن، مدعون بكل لسان، الجميل الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب، واستدلت بحكمته على صنعته أولو الألباب. سبحانه وهو الحسب كفيلا، وتم أمر من اتخذه وكيلا. سبحان الله عالم الغيب المكنون، سبحانه عدد الحركات والسكون، سبحانه قريب ممن دعاه، حليم على من عصاه، غني عمن تناساه، لا يشقى من أسعده وعافاه، ولا يمنع من أعطاه، بر ودود والملك له، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعاملنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.

0: سوانح تدبرية.
1: وما قدر الله حق قدره، هذه الآية وردت في ثلاث مواطن مختلفة من كتاب الله عز وجل، تدخل وخزات أليمة من العتاب الرباني إلى قلب الإنسان المسلم. والآية تعني كما ذكره المفسرون أن معظم البشر ما عظموا الله حق تعظيمه، وما عرفوه حق معرفته، وما وصفوه حق صفته، وما آمنوا بأن الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره فأبواب عطائه فتحها لخلقه، فسخر بحارا وأجرى أنهارا وأدر أرزاقا، ساق للخلق أرزاقهم فرزق النملة في قرار الأرض، والطير في الهواء، والحيتان في الماء، والجنين في بطن أمه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما قدر الله حق قدره فيعلم عدد ما في صحاري الأرض من ذرات الرمال، وما في بحار الدنيا من قطرات المياه، وما في الأشجار من أوراق، وما في الأغصان من ثمار، وما في السنابل من حبوب، وما في الجبال من صخور، وما في الصخور من ذرات، وما في رؤوس البشر وجلودهم من شعر، لا تخفى منكم خافية. وما قدر الله حق قدره فأرواحنا التي في أقفاص صدورنا نحن لا نعلم عن كنهها شيئا، فلا يعلم كنهها إلا الذي خلقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. وما قدر الله حق قدره فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، قال عز وجل: تكاد السماوات يتفطر من فوقهن، أي تكاد السماوات يتشققن خوفا من عظمة الله عز وجل. تعالوا نعترف بلسان الحال والمقال جهرة في وضح النهار أننا ما قدرنا الله حق قدره. والسؤال المهم: كيف لنا أن نقدر الله حق قدره؟ كيف لنا أن نعظمه؟ والجواب: إنه كتاب الله جل وعلا. فلم ولن يعرفك بالله خير من كتابه الذي تكلم به وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم ينقلنا إلى التأمل في خلق الله في الكون والمخلوقات. القرآن العظيم كله توحيد للخالق وتعظيم، نزل بأفصح بيان وأعذب كلام. إن التفكر في عظمة الخالق وقدرته وعجائب خلقه وخضوع المخلوقات له يدل على استحقاقه تعالى للعبادة وحده، ويزيد المسلم إيمانا ومعرفة بربه، وخوفا ومحبة وتعظيما له. وكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له طاعة، والذنوب تضعف تعظيم الله ووقاره. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد ما تجرأ أحد على معاصيه، وكل معصية فمن الجهل بالله جل وعلا. ومن عرف الله حق معرفته لم يشرك معه أحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه جل في علا. ما قدر الله حق قدره من قصر في واجبه تجاه ربه ودينه. ما قدر الله حق قدره من خالف أمر ربه وانتهك حرماته. والذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه تصاب نفوسهم بالوهن، وتمتلئ قلوبهم برهبة البشر، وهذه الهزيمة النفسية التي تلازمهم مهما من قوة، وهذه بذاتها أشد الأخطار والمصائب على مستقبل الأفراد والمجتمعات. يقول الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما أعظم قدرة الله وكماله وكبرياءه وعظم مخلوقاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطوا